0: وعيني وحطوني في صندوق وجاءوا بالنجار ليصنع لي لعبة من الخشب لأنهم أرادوا صلبي عليها. فالحمد لله الذي جعل ذلك كله في المنام ولم يجعله في اليقظة. والله ما كأنه إلا في اليقظة، فأنا ما عرفت أي شيء هو الخبر ولا ما هي حقيقة الحال.
1: ثم إنه نام وهو متحير في أمره، فتارة يقول رأيت في المنام وتارة يقول رأيت في اليقظة، ولم يزل كذلك إلى الصباح. ثم دخل عليه عمه الوزير شمس الدين فسلم عليه، فنظر له حسن بدر الدين وقال:
0: يا سيدي بالله عليك، أما أنت الذي أمرت بتكتيفي وتصمير دكاني من شأن حب الرمان لكونه قليل الفلفل؟
2: ماذا؟ بالعكس، أنا لا أكله إلا ناقصا فلفلا. اعلم يا ولدي أنه ظهر الحق وبان ما كان مختفيا. أنت ابن أخي، وما فعلت ذلك حتى تحققت أنك الذي دخلت على بنتي تلك الليلة، وما تحققت من ذلك حتى رأيتك عرفت البيت وعرفت عمامتك وخصوصا سروالك وذهبك، سروالك والورقتين التي كتبتها بخطك والتي كتبها والدك أخي، فإني ما رأيتك قبل ذلك وما كنت أعرفك. أما أمك فإني جئت بها معي من البصرة. يا ولدي إن هذا من سبب ما جرى بيني وبين والدك.
1: وحكى له جميع ما جرى بينه وبين أخيه، وأخبره بسبب سفر والده إلى البصرة. ثم إن الوزير أرسل إلى عجيب، فلما رآه والده قال:
0: هذا الذي ضربني بالحجر.
2: بل هو ولدك، إنه ولدك.
0: ولدي الحمد لله. ولقد بكيت على تفرق شملنا زمنا، وفاض الدمع من أجفاني، ونظرت إن عاد الزمان يلمنا، ما عدت أذكر فرقة بلساني. هجم السرور علي حتى إنه من فرط ما قد سرني أبكاني.
1: فلما فرغ من شعره التفتت إليه والدته وألقت روحها عليه وأنشدت هذين البيتين:
3: الدهر أقسم لا يزال مكدري، حنثت يمينك يا زمان فكفري، السعد وافى والحبيب مساعدي، فانهض إلى داعي السرور وشمري.
1: ثم إن والدته حكت له جميع ما وقع لها بعده، وحكى لها جميع ما قاساه، فشكروا الله على جمع شملهم ببعضهم. ثم إنه ذهب مع عمه إلى حضرة السلطان، فلما حضر بين يديه حياه بأكمل التحيات وأفضلها، وأنشد يقول:
4: أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.
5: يتبع، وإلى اللقاء مع الحلقة 20.

0: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية.
1: إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع. شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معاه يمين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لا اس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
1: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
5: سرايتها

لازمكم عجاب عليهم ولازمكم عجاب عليهم غير اللازم بعد الخاطر

وشوق غير بغية العناق. هل يبقى منهم

0: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.

الحب عليك هو المكتوب ولدي، الحب عليك هو المكتوب ولدي، الحب عليك هو المكتوب ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست

وبرغم الجو الماطر والإعصار الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

ضحكتها أنغام وورود، فمها مرسوب كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود.

ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي تهواها

الوقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قدرت امرأتني ولكن يهوها القلب هي الجنة.

بك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. من يدخل حجرتها؟ من يطلب

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قبر مرصود، حجرتها من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

وتسأل فيروز الشطآن ستفتش عنها يا

حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان.

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة الصبح حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

حنان فناح الصلاة خير من النوم.

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء مكافحا عن وحدة وطني من البوغاز إلى الصحراء. أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القسم أسرتي وعثرتي في سري وعلانيتي والله سبحانه هو الرقيب على طويتي وصدق نيتي.

0: هنا إذاعة العيون عاصمة إقليم الصحراء. أيها الإخوة المستمعون في إقليم الصحراء العزيزة، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.
1: هذه إذاعة المملكة المغربية
2: من عيون السقية الحمراء.
3: من إذاعة صوت التحرير والوحدة إلى إذاعة العيون، استمر النهج الأثيري بعناوين الألق والعطاء خلف لاقط الصوت.
4: إذاعة العيون فسحة أثيرية بحمولة تاريخية ربطت أوصال المحبة مع المستمع.

0: بالحواضر كما البوادر. أسست على امتداد عقود لعلاقات الود مع المتلقي، فكانت أنيسة الترحال والاستقرار.
1: خاطبت بلهجة بنو حسان وبلغة الفرقان، واستحضرت أيضا لغة الإسبان.
0: نافحت عن قضية الصحراء وجابهت الدعاية والافتراء. وكبت رصدت وتابعت أول بأول مختلف الأحداث بإقليم الصحراء على امتداد الأعوام. إذاعة العيون، ذاكرة وطن.
2: إذاعة العيون، برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون، منبر الثقة والوفاء.

0: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأسدى. أحمده سبحانه وهو الولي الحميد، وأتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله نجوم المهتدين ورجوم المعتدين، ورضي الله تعالى عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته وحفظ شريعته وتبليغ دينه إلى سائر أمته، فكانوا خير أمة أخرجت للناس.

إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. إلهي من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك؟ ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك؟ للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، ولا الذي أساء واجترأ عليك خرج عن قدرتك. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: سلوة الأنفاس.
1: موعظة رقيقة وقصة لطيفة، أشعار مؤثرة وأخبار مشعرة جمعت لعل لاهيا يسمعها فينتبه، أو غافلا ينصت إليها فينزجر.
0: سلوة الأنفاس مع الدكتور عبد الفتاح الفريسي، إخراج عبد العزيز بوزيد.

لما كان كمال الإرادة بكمال المراد، فإن أكمل الناس إرادة هو من أراد الله تعالى والدار الآخرة وأحب ربه سبحانه وتعالى ووحده ولم يشرك به شيئا وسعى إلى مجاورة الرفيق الأعلى في دار كرامته ومستقر رحمته التي رضيها الله تعالى لأحبائه وأوليائه، ولا يكون له في هذه الدنيا غاية دون الجنة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. إذا كانت لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذتهم في معرفة الله تعالى ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج العابدين: الملك والكرامة بالحقيقة في الدنيا لأولياء الله عز وجل وأصفيائه الراضين بقضائه، فالبر والبحر والأرض والحجر والمدر لهم ذهب وفضة، والجن والإنس والبهائم والطير لهم مسخرون، لا يشاءون إلا ما شاء الله، وما شاء الله كان، ولا يهابون أحدا من الخلق ويهابهم كل الخلق، ولا يخدمون أحدا إلا الله عز وجل ويخدمهم كل من دون الله. وأين لملوك الدنيا بعشر هذه الرتبة؟ وأما ملك الآخرة فيقول الله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وأعظم بما يقول فيه رب العزة: إنه ملك كبير. وأنت تعلم أن الدنيا بأسرها قليلة، وأن بقاءها من أولها إلى آخرها لقليل، ونصيب أحدنا من هذا القليل قليل. ثم الواحد منا قد يبذل ماله وروحه حتى ربما يظفر بقدر قليل من هذا القليل في بقاء قليل، وإن حصل له ذلك فيعذر بل يغبط ولا يستكثر ما بذل فيه من المال والنفس. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. فكيف حال من يطلب الملك الكبير في دار النعيم الخالد المقيم؟ أيستكثر مع ذلك أن يصلي ركعتين لله تعالى، أو ينفق درهمين، أو يسهر ليلتين؟ كلا، بل لو كان له ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر، كل عمر مثل الدنيا وأكبر وأكثر، فبذل ذلك كله في المطلوب العزيز لكان ذلك قليلا، ولئن ظفر بعده بما طلب لكان ذلك غنما عظيما وفضلا من الله أعطاه كثيرا.

قال صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله عز وجل لحقره يوم القيامة، وذلك لما يرى وينكشف له عيانا من عظيم نواله سبحانه وتعالى وباهر عطائه. فأخلق بمثل هذا إذا عاين جنة الرضوان أن يتمثل قول القائل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. إن المؤمن لا يعتد بما له فناء ولا يرضى بحياة مستعارة ولا بقنية مستردة، بل هم المؤمن دائما قنية مؤبدة وحياة مخلدة، فهو لا يزال يحلق في سماء المعالي ولا ينتهي تحليقه دون عليين، فهي غايته العظمى وهمه الأسمى، حيث لا نقص ولا كدر ولا تعب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن، إنما هي نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة وحلل كثيرة في مقام أبدي، وهناك فقط تقر عينه وتهدأ نفسه ويستريح قلبه. قال الله تعالى في أهل الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فالجنة هي الوطن، والأوطار إنما تطلب في الأوطان، أما الدنيا فهي دار غربة منذ أهبط إليها الأبوان. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم.

بعثت بلقيس إلى سليمان عليه الصلاة والسلام هدية لتمتحن بها قدر همته، فإن رأتها قاصرة علمت أنها لا تصلح للمعاشرة، وإن رأتها عالية تطلو ما هو أعلى تيقنت أنه يصلح. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فالدنيا هدية بلقيس فارفضها وتشوف إلى ما هو أنفس منها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا

رب الآخرة. يا قوم فأضروا بالفاني للباقي. ومن يذق طعم الحياة فإني خبرتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فلم أرها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها، وإن تجتذبها ناهشتك كلابها. الهمة العالية حكر على طلاب الآخرة، وهي من شرفها وعزتها تأنف أن تسكن قلبا قد تنجس بالشرك والكفران وتلطخ بأقبح معصية في هذه الدنيا. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.

تواترت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على ذم الدنيا وتحقيرها ومدح الآخرة وتعظيمها، وغير المؤمن ليس له مراد غير تعمير الدنيا، فلها يكدح وعليها يقاتل مع إعراضه عن الآخرة وزهده فيها أو تكذيبه بالبعث والنشور. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها

كانوا يكسبون. وقال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. بين الله سبحانه وتعالى أن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية، فقال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وحذر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من التطلع إلى زهرة الحياة الدنيا، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال للمؤمنين: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

روى الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له تعالى: اليوم أنساك كما نسيتني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على سرير مرمل بشريط، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، فدخل عليه نفر من أصحابه، ودخل عمر، فانحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرافة، فلم ير عمر بين جنبه وبين الشريط ثوبا، وقد أثر الشريط بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: والله إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله عز وجل من كسرى وقيصر، وهما يعبثان في الدنيا فيما يعبثان فيه، وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فإنه كذلك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط.

فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحلا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن العزم يكفيك حاملا فاللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقدرتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لك بها كل شيء وذل لك كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وعظم فيما عندك رغبته أن تجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

0: سلوة الأنفاس.
1: موعظة رقيقة وقصة لطيفة، أشعار مؤثرة وأخبار مشعرة جمعت لعل لاهيا يسمعها فينتبه، أو غافلا ينصت إليها فينزجر.
0: سلوة الأنفاس مع الدكتور عبد الفتاح الفريسي، إخراج عبد العزيز بوزيد.

كر حمله الطير على أكتافه قاصدا تلك القرية، أنقذ حياة العش يتوجوه ملكا.

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذا الدرس: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حب الأوطان. أيها المستمعون والمستمعات، إن حب الوطن ليس شعارا يرفع ولا كلمات تقال، بل هو فطرة جلبت عليها النفوس. قد جعل الله تعالى مفارقة الديار بمنزلة مفارقة الروح للجسد، فأنى لنفس أن تطمئن إذا فارقت أرضها. قول الحق.

سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أيها المستمعون والمستمعات، لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة وقف في طرف مكة والتفت إليها قلبه يحن إلى بلده، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. الحديث رواه الترمذي. تأملوا أيها المستمعون والمستمعات في هذا الحدث العظيم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آدوه قومه وطرده أعداؤه لم ينسى ولم يكره بلده، بل قال: أحب أرض الله إلي. ولما استقر المهاجرون بالمدينة المنورة أصابهم الحنين الشديد إلى بلدهم الأصل، فجاء أبو بكر وبلال رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوان ما بهما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. أيها المستمعون والمستمعات، إن حب المسلم لوطنه لهو هدي من النبي صلى الله عليه وسلم، لهو هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حب الوطن يعني الأخوة والتضامن والتعازر والتعاطف مع مجتمعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. أيها المستمعون والمستمعات، إن الله عز وجل قارن حب الوطن والدفاع عنه بالنفس، فقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هذا يدل على منزلته وعلو شأنه. وضرب نبي الله إبراهيم عليه السلام أروع الأمثلة في الدعاء للوطن بالأمن والرزق، كما في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. كما يبين القرآن أهمية الوحدة بين أبناء الوطن الواحد، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها المستمعون والمستمعات، إن حب الوطن قيمة إيمانية أصيلة في القرآن والسنة، تتجلى في قصص الأنبياء والهجرة النبوية، وهو واجب شرعي وأخلاقي. فالوطن يمثل الهوية والكرامة، والدفاع عنه وتنميته ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار ومن مقاصد الشريعة الإسلامية. هذا وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. كان معكم أيها المستمعون والمستمعات سعيدا فلوس إمام مرشد بالمجلس العلمي المحل بسمارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: شنو غيرات اس ان اختي لايف حياتكم؟
1: مع اس ان اختي لايف المسلسل ديالي معايا فين ما مشيت.
2: مع اس ان اختي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في جيبي ديما معايا.
3: اخبار بلادي وشنو داير في العالم في الطابلت ولا التليفون، نتبعهم في كل وقت ولا فلتهم قدر رجع ليهم مع اس ان اختي لايف.
2: كان ديما معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقات اس ان اختي لايف.
0: اكتشفوا خدمات اس ان اختي لايف عبر موقع www.snrtlive.com والتطبيق المجاني. استمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أينما كنتم في العالم، متوفر على بلاي ستور وأب ستور.

ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون، منبر الثقة والوفاء.

0: عهد وبين بيت المنور. لنتي
1: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية. إذاعة العلوم، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العلوم، فضاء مفتوح للجميع.

0: فضاء الأسرة،
1: لقاء تنشيطي مباشر،
0: خدمات،
1: إرشادات،
0: توعية وتحسيس،
1: ونصائح تهم شؤون الأسرة.
0: فضاء الأسرة،
1: إعداد وتقديم قسم الإنتاج.

تحية خاصة لكم أينما كنتم مستمعين الأفاضل، نحييكم جميعا من خلال برنامجكم فضاء الأسرة على أثير إذاعة العيون الجهوية، ودائما مع مشاركاتكم مساهماتكم واقتراحاتكم. فضاء الأسرة متنوع بفقراته اللي هي منكم وإليكم، الأمل كل الأمل أن تنال رضاكم. فأهلا وسهلا بالجميع، ومتابعة شيقة مفيدة ومريحة.

0: نصائح وإرشادات.
1: هذه الفقرة رحبوا بالجميع، وإليكم نصائح ومعلومات مفيدة ومتنوعة، أشياء بسيطة.

بسيطة وغريبة تريح جسمك دون أن تدري. جسمك لا يحتاج دائماً إلى الراحة بالنوم، أحياناً يحتاج أشياء أغرب مما تتخيل. المشي للخلف لمدة 5 دقائق، هذه الطريقة تعيد توازن الدماغ، ينشط مناطق غير معتادة في المخ، ويخفف التوتر العضلي بطريقة غريبة وممتعة. وضع مكعب ثلج خلف الرقبة، وهذا يحفز عصباً يسمى العصب العاشر، المسؤول عن تهدئة الجسم وخفض ضربات القلب. التثاؤب المتعمد 10 مرات، نعم حتى لو لم تكن نعساناً، التثاؤب العميق يخفض ضغط الدم ويهدئ النظام العصبي. المشي حافياً على التراب أو العشب، يسمى هذا بالتأريض، ويعتقد أنه يفرغ شحنات التوتر من الجسم ويعيدك لحالة من التوازن الطبيعي. النظر إلى نقطة ثابتة لمدة دقيقة يساعد على تهدئة العقل وتقليل العشوائية الفكرية، شيء بسيط لكن تأثيره يشبه التأمل. الضحك المصطنع لمدة دقيقة أو دقيقتين، حتى لو لم يكن هناك ما يضحك، الدماغ لا يفرق بين الضحك الحقيقي والمصطنع، لكنك ستفرز الإندورفين في كلتا الحالتين. الاستحمام بالملح، الملح الخشن أو الملح البحري، يعتقد أنه يمتص الطاقات السلبية من الجسد، فقط أضفه إلى الماء وراقب كيف تهدأ. تنظيف الغرفة بيديك ليس مجرد تنظيف عادي، بل طقس تطهيري. حين تمسك الغبار وتخرجه، يخرج معه بعض الضيق العالق داخلك. تهوية البيت لمدة 15 دقيقة يوميا، الهواء الراكد يراكم الطاقات القديمة، لا تبقى في بيئة مخنوقة، افتح النوافذ وأعد الحياة للمكان. الكتابة على ورقة ثم تمزيقها، اكتب ما يزعجك، غضبك، خوفك، حزنك، ثم مزق الورقة أو أحرقها إن أردت، الأمر رمزي لكن العقل يفهمه جيدا. الصمت التام 10 دقائق يوميا، لا صوت، لا هاتف، لا كلام، فقط أنت وأنت. الصمت يربطك بذاتك ويفصلك عن الضجيج الطاغي للعالم. طاقتك هي مرآة داخلك، نظفها كلما شعرت

دائما مع النصائح المتنوعة. هل تعاني من الدوخة وكثرة النسيان وتشويش الرؤية والتعب والإجهاد؟ نقص فيتامين B12 قد يكون السبب. الفيتامين B12 أحد الفيتامينات الأساسية، ولكنه مهمل في العالم. يلعب هذا الفيتامين دورا في أيض كل خلية في جسمنا، وإذا كان لدينا كميات غير كافية منه سيؤدي النقص فيه على المدى الطويل إلى أمراض وحالات عصبية. بناء على ذلك، من الهام أن تعرف أولى علامات النقص بالفيتامين B12 لتعالجه في الوقت المناسب ولتمنع المشاكل الصحية التي يسببها. هناك علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12، منها الدوخة. من العلامات الأولى للنقص بالفيتامين B12 هي نوبات الدوخة والدوار. ستشعر بالدوخة عندما تصعد الدرج أو تنزل، أو تشعر بالدوخة عندما تقف بسرعة. هذه الوضعيات قد تكون خطرة. إذا كان لديك عوارض مزمنة بالدوار فاستشر الطبيب لتتلقى علاجا يسد النقص بهذا الفيتامين. أيضا كثرة النسيان، هل تعاني من نسيان أشياء عادية كنسيان أين وضعت مفاتيحك أو اسم صديقك؟ حسنا، هذا النوع من النسيان غير المعهود لا يشير

بالضرورة إلى الخرف، ولكنه قد يكون مؤشراً إلى نقص بالفيتامين B12، لا سيما إذا كان مزمناً. إن عدداً كبيراً من كبار السن قد يعتقدون أنهم يعانون من مرض ألزهايمر أو من الخرف، فيما الواقع أنهم يعانون من النقص بالفيتامين B12. يمكنك التحقق من ذلك عبر إجراء فحص دم بسيط وتحسين ذاكرتك عبر أخذ مكملات الفيتامين B12. ضعف العضلات: إذا كانت عضلتك ضعيفة بحيث تشعر أنك إذا حملت كيسا من الخضار يبدو وكأنه الفطن، إن كان هذا ما يحدث معك فمن المحتمل أنك تعاني من النقص بالأكسجين. والواقع أن نقص الأكسجين في الخلايا العضلية ونقص الفيتامين B12 قد يؤدي إلى ضعف في العضلات أو إلى تعب شديد. لعل هذا هو السبب الذي يجعلك غير قادر على حمل حقيبتك الرياضية. شحوب البشرة: هل كنتم معتادين على خدود وردية؟ وإذا بهذه الخدود الوردية تصبح شاحبة، قد يكون السبب وراء ذلك هو النقص بالفيتامين B12 الذي يعني نقصاً بكريات الدم الحمراء، والنتيجة أن جسمك سينتج المزيد من البيليروبين الذي سيجعل صحنتك شاحبة خالية من اللون. الإبر والدبابيس: إن الكميات غير الكافية من الفيتامين B12 تؤدي إلى شعور بوخز، وكأن الدبابيس تخزك ستشعر بوخز وخدر في كل جسمك لا سيما في اليدين والقدمين، وبشعور يشبه صدمة كهربائية تمر في الانسجة العصبية. أيضا الشعور بتعب غير مفهوم، أنت تحصل بانتظام على نوم جيد ومع ذلك ما زلت تشعر بتعب مستمر. حسنا، هذا قد يكون مؤشرا آخر إلى النقص بالفيتامين B12. وكما ذكرنا سابقا أن نقص كريات الدم الحمراء يؤدي إلى نقص في كمية الأكسجين التي يتم نقلها إلى الجسم. أيضا مشاكل العينين: إن النقص بالفيتامين B12 يسبب ضرراً للنظر، ومع أنها حالة نادرة إلا أن من الممكن أن يسبب النقص فيه اعتلالاً في أعصاب العينين مسبباً غشاوة في العينين. إذن كانت هذه أعراض وبعض مشاكل النقص B12 في أجسامنا، ومازلنا متواصلين معكم من خلال برنامجكم فضاء الأسرة على أثير إذاعة العيون الجهوية.

0: مازلنا متواصلين معكم من خلال برنامجكم فضاء الأسرة على أثير إذاعة العيون الجهوية. معك في المطبخ. وفي هذه الفقرة نرحب بالجميع وترحيب خاص بالصديقة الدائمة للبرنامج الأخت أم أسماء من العيون. مرحبتي بكم أسماء.
1: مرحبتي بك الأخت ربيعة، شحالك؟
0: لباس ما شاء الله، شكل حالة أنت كويك لباس يا
1: كخير.
0: يا مرحبتي بك، شاك أنك على تواصل معنا حتى
1: أسبانيا
0: وطن عن المستمعات.
1: على واجه الله، مرحبا. مرحبا والله.
0: وزين أم أسماء شو مجد؟
1: مجدكم الدجاج في الفران.
0: الدجاج في الفران
1: طريقة خاصة، واللي تجربوه اللي تشوفوا تعرفوا على إنه زين. هو أصلا سر في الدجاج إنه يغسل غسيل زين، خاصين يغسل غسيل زين، يغسل بالهريسة كإضافة يعكسوا يعرفوا في المجتمعات ذاك الحامض ذاك الملح اللي تغسل زين معه عرقة كبيرة من الهريسة، تغسل زين زين زين وتخليه يستكثر وتعود موجداله الترقيدة اللي تدخلي بها الفران. عبارة عن لعات الدجاج اللي تقسميها على حسب اللي بغيتي انت على مرتين على حساب ولا بغيتي على اربع اطراف كي لك الاختيار. المهم اللي هي تقبضي ملعقتين كبار من الزبده، الزبده في عبار ديك الممتازه،
0: ملعقتين
1: تحط حراره المطبخ، تحط حراره المطبخ، تزيدي عليها الخرقوم، تزيدي عليها الزنجبيل، تزيدي عليها الزعفران الحر الى يجبر الى ما يجبر ديك الدامه الصغيره ديال الزعفران والملح وعصير حامضة وملعقة صغيرة من السمن إذا وجد إلى ما وجد استغني عنه وملعقة كبيرة من القزبور حبوب مطحون، بذور القزبور ما هو قزبور من نفسه بذوره. صافي هذه تتينتها اللي تخلطيه العناصر مزيان في الساجن وتدهني بهم أطراف الدجاج مزيان مزيان مزيان وتخلي ساعة ساعتين هو الدجاج ما يبغي فوت شيء يترقد ياك ونفس تكفي في المول اللي يدخل الفران غطي كاغط الزبدة هو الأول ثم تديري عليه كاغط الألمنيوم دخلي الفران تخليه لين يطيب طيب زين وتشوفيه يحمر هي تبغي تحمر تقليها كاغط الألمنيوم كاغط الزبدة تخليه يتقاط من الفوق ويصلح وإذا هو واجب كأنه محمر على حق وسهل
0: ما شاء الله. هو هي نمولي
1: هي وهذه تقريبا ايش يقول معتمدة عندي وسهلة
0: ما شاء الله عليك. إذا نعلوها للأخوات كذبطوها قلنا هذا الدجاج في الفران طريقة خاصة وسهلة فقط الإضافة اللي أعطت الأخت أم أسماء لا تدمي عند المستمعات بالنسبة لك لغسيل الدجاج على كل حال إنه يغسل جيدا دائما السيدات يغسلوه بالملح اللي ينضيفوا له معلقة من الهريسة يغسل بهذا اللي يعطيه نكهة خاصة.

0: تخلي دجاجة صالحة، بغيت تقسميها على قسمين، بغيتي على أربعة، على حسب كل سيدة وذوقها. اللي تقبضي معلقتين كبارات من الزبدة، الخرقوم، سكنجبير، زغبة الزعفران اللي عاد تخرج اللي معات ما خارج، ضمت الزعفران، شوي من الملح، عصير حامضة، معلقة صغيرة من السمن اللي عاد لي خارج، واللي عاد مخارج ما نقدر نستغناو عنه، ومعلقة كبيرة من قزبر حبوب، يعني بذور القزبر ينطحنوا. هاي العناصر كاملة تخلط، ولا تمسجي بها ذوك طريفات الدجاج ولا ذوك النصين، ولا تخليها ترقد ساعة ولا ساعتين. عقب ذاك اللي تقبضي المول اللي خاص عندك اللي تطيبي فيه، اللي تغطيه هي الاولى بكاغط الزبده، وتعودي ديري فوق الالمنيوم، لان كيف الاشاره على ان الالمنيوم مباشره ينقال على انه ما هو صحي، وتخليه يطيب في الفران. منين تفوتي تحسي على انه عاد له عاد كز طيابه، اللي تفتحي الفران ولا تقلعي ذاك كاغط الالمنيوم وكاغط الزبده
1: ما
0: وتخليه
1: شاء الله
0: يتحمر.
1: ما شاء الله،
0: هذه طريقة أم أسماء،
1: هذه الطريقة ما شاء الله
0: ما
1: عليكي.
0: شاء الله عليك. إذن هذا باش نرافقوه.
1: روز مرافق، نحطيك روز مرافق له،
0: يا
1: لا
0: وزين
1: لا يخليكم بنفسي،
0: يا وزين،
1: لا بد الدجاج يعود عنده مرافق.
0: حاك بعد تكثر خير.
1: يمين يا مولاي،
0: ايوه
1: اللي تقولي اختي تقضي مارو وطيبيه طيابك تعرفي مع الزيت والملح، يغير يعود شوي مارو، شنو نقول لك، واقف زاد مستقسي زاد، لانه ما هو مارو ذاك
0: ما
1: الطيب حتى،
0: مارو مسرسر.
1: ايه مارو يعود
0: ايه
1: اصلا مارو مستقسي على حساب انه يعود صلاد.
0: ايه
1: تطيبيه وتطرحيه على زر، وتقبضي الفلافل الالوان، ضروري يعود الفلافل الالوان،
0: ايه
1: وتركزي على اللون الاحمر، يعني اللون الاحمر سبحان الله راه مو في
0: ايه
1: خضره زين.
0: اه
1: صافي اللي تقبضيها الفلافل الالوان عندك، غسلتيهم قطعتيهم مربعات صغار، ديريهم في مقله والله جميله والله، ديري معاهم زيت العود وضامه اختياريه، هذا هو الاضافات اللي تزيدي زيت العود بقدر، ديري من يحملك زيت العود شوي، ديري الفلافل، وديري زيت الدامه اللي عندك انت اختياريه، ما بغيتيها ديري الملح شوي زايد، طيب تخلي هذا الشيء يتشحر، يعني يتشحر مزيان مزيان مزيان، اللي تخلطي على ذاك مارو، وتعود عندك اصلا الجلبانه طايبه تخلطيها معاه، وعود عندك خيز كروات صغار طايبين وتخلطيهم معاه، وتعود سلطه مرافقه من احسن ما يكون وبسيطه.
0: ما شاء الله عليك ام اسماء. اذا نتمنى على الاخوات يعودوا ضبطوا الوصفات، واللي من هم جربتها ترد علينا الاخبار، ودورنا احنا تما اللي من جربتها اللي ترد عليك الاخبار.
1: إن شاء الله إن
0: اذا
1: شاء الله،
0: شاكرينك ام اسماء،
1: العفو على
0: ونتواصل ان شاء
1: وجهك
0: الله معك في واحده
1: طبيعة،
0: من الحلقات القادمه.
1: يا رب الله، مرحبا وسهلا.

لجمالك سيدتي. لحقنا الفقرة الأخيرة في البرنامج واخترنا لكم قناع لتفتيح البشرة. عندنا بطاطا واحدة مسلوقة لنقضوا فقط الماء اللي سلقنا فيه بطاطا لنضيفولها معلقة من النشا ومعلقة من حليب غبرة، هذو اللي يخلطوا يعودوا على شكل كريم ونديروا بهم قناع على بشرة الوجه والرقبة ونخلوه يفوت مدة 45 دقيقة ونغسل بالماء الدافي ويعقب له الماء البارد. على هذا القناع قلنا عندنا بطاطا مسلوقة اللي نقولوا فقط ذاك الماء اللي سلقت فيه بطاطا اللي نضيفوا عليها معلقة من النشا، يعني طبعا اللي تيري القياس اللي له يناسب بشرتك، معلقة من حليب غبرة واللي تيري بها قناع على بشرة الوجه والرقبة وتخليه فوت مدة 45 دقيقة لتغسليه بالماء الدافي وتعقبي له

من البرد. هذا قناع ثاني لليدين اللي هي نقبضوا الماء الرز، الماء اللي سلقنا فيها الرز نقبضوا منه ملعقتين من الحليب، ملعقتين من الخميرة، ملعقتين من زيت العود، ومعلقة واحدة من الفازلين، ملعقتين من الدقيق الأبيض، وقطرات من الحامض. هذه مكونات كاملة اللي تخلط حتى ينتعد على شكل كريم، ويندار بها قناع على ليدين ويخلى لمدة نصف ساعة وينغسل. إذن قلنا هذا قناع ليدين فيه مرز قياس ملعقتين من الحليب، ملعقتين من الخميرة، زيت العود منه ملعقتين، ملعقة واحدة من الفازلين، ملعقتين من الدقيق الأبيض، وقطرات من عصير الحامض. هذه المكونات كاملة اللي تخلط لين تعود على شكل كريم، اللي يندار بها قناع على ليدين ويخلى لمدة نص ساعة. عقب ذاك يغسل. هذا مهم في ترطيب اليدين ويحافظ على البشرة. بهذه الوصفات ننهي معكم حلقة اليوم من فضاء الأسرة. شاكركم على حسن المتابعة، وعدنا معكم يتجدد في حلقة يوم الغد بمشيئة الله. تحياتي وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام بالعيون، إذاعة العيون ترافقكم على الموجة 91.

أنتم دائما على أثير إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إلى الإذاعة.

0: لقاء الأسبوع.
1: فضاء للحوار مع الفاعلين وصناع القرار.
0: لقاء الأسبوع يقارب قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
1: إعداد محمد زازا، تقديم الحبيب عيديد.
2: مساء سعيد مستمعاتي العزيزات، أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع. حلقتنا الليلة دائما نستمر في الحديث مع ضيفنا الأديب ملعيني بابا عن موضوع حياة الإنسان الصحراوي زمن البداوة، لكن في هذه الحلقة لنطرق أيضا الجوانب ثانية من هذه الحياة اللي متعلق بالجانب التربوي، اللي متعلق بالجانب التعليمي، اللي متعلق أيضا مثلا بالأبعاد الاجتماعية، خاصة مؤسسة الزواج، متعلق أيضا بالإنجاب، متعلق بالألعاب الشعبية اللي كانت رائجة آنذاك، كانت تمارس بعضها يمارس بشكل يومي، بعضها بشكل دوري. وهناك أيضا الجانب الأدبي في حياة الإنسان الصحراوي زمن البداوة، لأنه وسائل الترفيه يعني كانت الألعاب الشعبية، ولكن أيضا هذا الجانب الأدبي كان أيضا وسيلة للتسلية، وسيلة للتثقيف، وسيلة أيضا تربية كذلك، سواء على مستوى الحكايات أو المراد، على مستوى الأمثال الشعبية، على مستوى الزرقات أو الألغاز اللي يختبروا بها ذكاء ونباهة الأطفال بالخصوص وحتى الكبار أيضا. ثم بطبيعة الحال الإبداع اللي مازال مستمر وعنده مكانة خاصة اللي هو الغناء أو الشعر الحساني، أيضا كان عنده حضور زمن البداوة، هو سمة من سمات الفتوة، ما هو أي حد يقدر يعود مغني، خلق فعلا اللي ما هو مغنية غير راوية يحفظ ياسر من الغنى ويعود حاضر في الجماعة ونطرح له يعني البال وبلد، أيضا عنده مكانة. مع ذلك على أن هذا الجانب الأدبي كان أيضا يعطي قيمة للإنسان داخل المجتمع البدوي. أيضا كان هذا الأدب يصف لنا حياة هذا المجتمع، تعرفنا على كثير من الأشياء عن تاريخه وعن أنماط عيشه من خلال الغناء. إذن عموما لنطرق المختلف هذه الجوانب وربما جوانب أخرى إلى سعفنا الوقت مع ضيفنا الأديب ملعيني باب. ملعيني مرحبا بك.
3: بكم سهلا الأخ الحبيب عيديد.
2: إذن رانا ذكرنا في حلقة سابقة شوي عن التربية من خلال قلت على أنهم يربوا مثلا الذكور على السرحة والسرحة يراقبوهم، كانهم تعلموا كانوا يعني ربما خلق جوانب ثانية أيضا في التربية نفسها في التشريع الاجتماعية، بس بالنسبة للذكور وبالنسبة للناثي حبة ذلك حدثنا عنها أيضا.
3: بالنسبة للتربية كيف قلنا في حلقة سابقة وتكلمنا عن خاصية الذكور، الناس حتى هما عندهم شأن خاص، وكانوا أمواتهم هما تلمتوا لي تربيتهم. من ناحية كانت الأم تربي من تأولا على الأخلاق الحميدة كاع سابق كل شيء، يعني تعود تحلى بالأخلاق الحميدة والصفات الحسنة وتربيها هم اللي كذلك على العمل
2: الحشمة
3: كامل ذاك كامل الأخلاق الحميدة
2: جامعته
3: جميع الحالات. شيء أي مسألة

0: تجيب تجيب تحاول تنهي عنها صح. عنها تحاول تحترم الكبير وعنها اللي تستر وعنها ما تظهر في سماع بالكلام للصحق الفوقاني وعنها تعود مولي حتى لسانها حافظ تمن شي ليجيب لها العيب ومحافظ على راسها ذاتا وامورها وكل شيء لانها حتى بجماعتها مع اصحاباتها توصيها امها عنها تحاول عنها تقول الكلام اللي قد ما يسجل عليها فيه خطا وتربيها مولي من ناحيه التربيه اللي هي المنزليه اللي كانت
1: صح. يعني تعدها تعود امرأة المستقبل
0: تعود مثلا عنها تعلمها طريقة الطياب وطريقة أحسان العار وطريقة الصحق
1: نظافة خيمتها
0: وأخبار شكوتها وأخبار مدنتها بصفة عامة يعني تهيئة تعود أنها كيف قلت مرأة صالحة
1: مولات خيمة حقيقية
0: حتى هي
1: بطبيعة الحال أيضا تهيئها على أنها رايدة تنتقل تعيش مع
0: مدة ثانية وتعود مرحلة ثانية مثلاً. يعني هون الأم تعود هي الصورة الحقيقية لمنتها وحاجة اللي وما أدل على ذلك بيت حافظ إبراهيم الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيبا العراقي
1: صحيح إذن معنى ذلك على أنه الشق الذكوري راهو الأب يتكلف به يعلم
0: أولاده
1: يعلمهم طبيعة الحال
0: الاحتراف
1: إلى عاد هو فارس يعلمهم فروسية إلى عاد يعلم لغنة إلى عاد مثلا عنده حيوان اللي يعلمهم الرعي والحفاظ وكذا إلى عاد يمارس تجارة اللي يعلمهم أيضا تجارة وهكذا يا غير ملي حتى القرآن الكريم وذا
0: الشيء ذاك
1: لنشوهم الزنة حتى بالنسبة للناس والذكور
0: ذاك كان مشترك
1: يعني أمور الصلاة أمور الدين
0: ذاك كان لا تناقش
1: زين إذن هذا فيما يتعلق بالجانب التربوي رغم أنه هذا الشق اللي متعلق بالتنشئة الاجتماعية يعني في أشياء
0: في
1: أمثال متعددة ولا شوكة مستغرة
0: حد حق بعد والله
1: بصوم اللام
0: الملقوم والله ومزاز اللوم ياس
1: من أمثلة تأكد أن هذا الجانب إذا نجو الآن للتعليم تعليم أيضا كانت الفرقان دائما تعتبر فيها فقيه والفقيه هذا عنده أدوار متعددة ولكن بينها التعليم حبذا لو حدثتنا أيضا عن التعليم
0: كانت أهل الصحبة قديما فريق مشارط فقيه وعازلين خيمته معزولة وهي بصفة المسيد اللي تجيه التركة تقرأ عنده القرآن هو قاع أساسيات كل شيء وكان يعلمها الصلاة كيفاش تصلي ويصلي بها ونعت لها وكان في نفس الوقت هذا الفقيه هو اللي يفتي له الفريق
1: قاضي وعادل
0: وكذا في الزواج كان هو القاضي وكان في الفتوى اللي هو اللي يفتي لهم في الأحكام مثلا عنهم أي حكم له يعدلوه يجوا لفقيه يرجعوا له ويسولوه بثابته عنه هو أعلمهم دين وأعلمهم اللي مثلا عن فايتهم شوي في الدراسة كان يقرر التركان شارطين ومولي وعنده ذيك لابعية وعنده لثنينية وكان مولي محدد له مثلا شيء معدلته الفريق بصفة عامة
1: الحيوان
0: مثلا يعطاله سنويا تنعطاله مثلا الشيء والله تنعطاله سنتين حسب ذلك المحدد اللي يحدد له وكانت مولي معدل له خيمته هذه أمورها كاملة قائم بها الفريق من ناحية الماديات اللي خاصة كامل من الأمور من ناحية ميرها من قد المير كان هو أساس الوحيد لا أستاذ ما صحق ما عنده بلده يمشي يرعى غنم والله كذا كان هذا أساس الوحيد هو عنه هذاك الجيل يقرأ القرآن ويتعلم وصول الحديث ويتعلم الصلاة ويتعلم ذاك كان صفتهم هو النور اللي يلتجأ له هذاك الفريق مع أنه أي شيء وقع من أحكام والله من فتاوى والله من أي شيء يرجع للفقيه صفته هو أعلمهم وكان عنده مقام محدد له وكان هو اللي يصلي بالناس وكان هو نور اللي في ذاك الفريق
1: وايضا في التعليم انا ذاك يعني منين يعود تركب الزال الصغار يعني لا باس انه يعود
0: اختلاط كان شيء عادي كان
1: منين يكبروا
0: ذاك يتغير
1: يصلون بينه
0: الله
1: اذا مع ذلك على انه مجتمع محافظ طبعا الحال مجتمع بدوي مجتمع تقليدي ولكن نفس الان يعلم الناس كما يعلم
0: الذكور حق بعد
1: رغم انه كل واحد منهم لا يستعد ليعيش حياة خاصه به واحد لا يعود مسؤول عن أسرة وكذا واحد يعود مسؤولة أخرى وهكذا إذن معنى أن الأب والأم كانوا يشتركوا في تربية الأبناء وفي تعليمهم بطبيعة الحال بالتعاون مع مؤسسة الفقيه ولكن حتى الأخوال أيضا كان عندهم دور يقول

0: قال والد والرب شاهد.
1: شوف
0: الأخوال أيضا هي عندها مكانة مميزة،
1: كانت مؤسسة الأخوال مؤسسة خاصة خاصة من قد
0: ومزال
1: لحد الساعة قاعد يغير أكثر. كانت صح. سابقا كان الشيب الأول معروف مباشرة يرضى مع أخواله ما يرضى عند أهله، وإذا كان طبيعي ما فيهم اللي عنه نوع من اللوم والله كذا، كان الشيب الأول منين يخلق مباشرة أخواله يرضى عندهم وتجبر اللي عند الأخوال وعيش مع الأخوال، وإذا ما فيه تأثير وما فيهم اللي محاسبة والله نوع أنه هذا نوع أنه خاص ينزقل عليه شيء، كانوا الأخوال يربوه تربية ملي تربية حقيقية باللي بصفة يعني المجتمع كامل كان عنده نفس تربية محافظ عليها. وكان اللي يصير منين يربى عند أخواله يفوق لين يعود راجل قاع حد أن يجي لأهله يغا ما يقدر ينكرص
0: يتخيم
1: عندهم قاعد كذا، ولكن يتم بعد أصله لا مهل ينكرص.
0: صحيح. إذن مع ذلك على أنه كيف قلنا تربية لم تكن مسؤولية الأسرة وحدها، هي مسؤولية مجتمعية، حتى الجيران يربوا والأقارب يربوا
1: كل شيء. وكان كان عن قاعد الشيء الشيء صغير من جاءوا إلى نصقوا
0: صحيح
1: ما يفد فيه عينه.
0: صحيح.
1: كان كان نوع من الاحترام سائد إلى إلى إيش نقول لك الشيء لا لا جاءوا نصقوا لا نصقة واحدة ما تليفد فيه العين.
0: زين. إذا هذا هذا بطبع الحال أثر بشكل إيجابي على أنه كان الاحترام وكان وكان داخل المجتمع، وكان كيف قلنا على أن التربية مسؤولية جماعية. طبعا الحال راهي راهي الأسرة مسؤولة بالدرجة الأولى، غير ملي الفقيه مسؤول، الأخوال مسؤولين، الأعمام مسؤولين،
1: كل شيء مسؤول،
0: الجيران مسؤولين، الأقارب مسؤولين، وهكذا يتعاون المجتمع بصفة عامة في تربية
1: هؤلاء. كان كان الحاضر بالنسبة ل الأم والأب والفقيه اللي هو بصيبة الأستاذ يعتبر الأستاذ، والله والله العم ولا الخال والله الجار ولا ذاك كانوا هم حاضنة حاضنة اجتماعية للشباب خصوصا مازالوا صغار.
0: إذا لن تقفوا مع فاصل غنائي ثم نواصل.

0: أسعد الله مساءكم جميعا عزيزتي المستمعات عزيزي المستمعين، نرجعكم في المحور الثاني والأخير من هذه الحلقة. دائما ضيفنا الأديب ملعينين بابا، حديثنا معه الليلة عن موضوع حياة الإنسان الصحراوي زمن البداوة. إذا الأخ ملعينين طبعا الحال أيضا الزواج يعني كانت عنده طقوس خاصة، ممارسات خاصة، وكان هو أيضا يعكس هذا الجانب التربوي، هذا الجانب التكافلي كيف قلنا في البداية. حبذا لو حدثتنا أيضا عن هذه المؤسسة.
1: الزواج كان عند الصحراء شيء مقدس بطبيعة الحال، ومن بين تقديسه لأنهم كانت عنده طقوس خاصة. ومنين نرجع لمرحلة الزواج في البادية، في بداية الحال في البادية أهل الصحراء كان الزوج والزوجة ما عندهم علاقة معرفية مسبقا. تم الطفلة سابحة لغنم إذن تجي هي معدل حالة أمورها ما هي عالمة بشيء، هي معدل حالة عرسها وخواضها ومسائلها موجدة عنها داخل الليلة خيمة توك من ما هي عارفة هذا الشخص. قد يعود الله لفلان في فريق الفلاني يعلموا عنها لفلان عندهم طفلة وكذا، ما هم عارفين شكلها ولا لونها ولا نوعها، لا سمعية عن عندهم منتهم أخلاقها زينة وحميدة وعنها من فلان الفلاني وعنه كذا وكذا. وكذلك مولي الشأن بالنسبة لها والناس الشاب لا أهله مثلا معروفين ولدهم فلان الفلاني أخلاقه زينة وسمعنا عنه كذا، نوع من السمعية. كانت أهل الصحراء تعتمد على السمعية أكثر من أي شيء. هون كانت يعني مسبقا العلاقة كانت تجي بعد الزواج، حد أنهم يتعرفوا، سابق الزواج ما كانت معرفة. هون وبما من أسباب النجاح، كانت طبعا أسباب نجاح الزواج هذه الأساسيات. هذا بالنسبة لمعرفة الشاب والشابة. منين يخلق حالة طقوس الزواج؟ تجي المدة، مدة أهل الطفل جايبين ذاك اللي صحق بمدنتهم بأمورهم بسكرهم
0: ذاك اللي موجود
1: يبلهم، ذاك اللي حاصل من بعد من المياه والله مسائل أمور اللي محددا بينهم والاثنين يتقل الصلاة تكثر. تجي جايبينها بجماعتهم لهاي الناس لهاي المدة الثانية، والمدة الثانية مولي قدامهم موجودة حالة مستقبل وطقوسها الزينة وأمورها كاملة، وتتغدى ذيك الناس ولا تتعشى حالة مثلا العرس اللي يعني في كانوا عدلوه في الليل ولا عدلوه في النهار، وتجاب ذيك الناس وعدلوا عقدهم بفاتحة من عند الفقيه اللي هو سابقا عنه كان هو العادل والقاضي وهو كل شيء. تعدل ذيك الفاتحة وتجمع عليها ذيك الناس شهود كاملة، وهون تبدأ مرحلة طقوس ثانية، طقوس الليل، وهي خيمة رق كانت معزولة عن الفريق. وهذه خيمة رق كان يخلق فيها ياسر من من من من
0: تسمى خيمة القدام
1: حرق هي هذا اسم تسميات. كان يخلق فيها ذاك الأبراز ويخلق فيها الهول ويخلق فيها ياسر المسائل، خالق مولي خيمة ثانية معزولة للعرسان. وكان بين الطقوس اللي الناس كانت تضحك مين يلتهي العريس يدخل على العروس يطيحوا لهم الخيمة ويخلق نوع من وخالق اللي يهبوا بها هي بلد ثاني، ونوع من كانت نوع من من من, من جوقة وضحك يغير على نزاهة ما فيها.
0: وفيما يتعلق بالتكافل أيضا في زمن المناسبات أيضا
1: تبارك الله ما شاء الله، لكن اللي يخلق فيها خطير حتى هذا الفريق والله هذا الخيام عالمين عن الفلان جايهم حد يتقنوا، هذه جايبة صرمي، هذه جايبة مثلا حنبل، هذه جايبة كذا، ذاك اللي وجد مولانا لا كلها معهمش، وهذا جايب قصعة، هذا جايب كذا،
0: وقدوا عليها خيمة في السنة مثلا وجدوها لهذه المرأة اللي
1: عادت ولي الطياب كانوا للعليات اللي هم اللي طيبوا معها مثلا
0: ورجالهم
1: اللي يسخروا، وكان نوع من التكافل بدرجة كبيرة حتى مول
0: حتى مثلا حد راز
1: بنحيرة حسب إمكانيات اللي عند الشخص، خالق اللي جايبة راس من غنم الوثنين، خالق جايب نحيرة، خالق جايب على حسب الإمكانيات للشخص. كان نوع من التكافل كان يخلق مولي ما فيه تباهي
0: زين. غير المناسبة ما كانت يعني للأسرة حدة، تعني المجتمع كامل،
1: المجتمع كامل.
0: هذا كانت المناسبة سنوات قريبة،
1: كانت المناسبة ما هي إلا نهار واحد، صحيح. كانت أسبع أيام،
0: صحيح،
1: كانت أسبع أيام
0: غير مولي ببساطة،
1: بساطة ما فيها تكلف. أسبع أيام الناس تأكل وتشرب، أهل فلان أهل الفريق والله الفلان فريق الفلان فيه مناسبة راهم جايين الفريقان من كل بلد، ويباتوا فم ويظلوا ويتموا عندهم الصحة أسبوع كامل. وعقب ذاك الأسبوع اللي خطوا في الليل عندهم خيمة رق، واللي باتوا هيك سبعة أيام هم اللي خيمة رقهم بهو بالصحة بقطاع بقيفان.

0: الآن الناس الشعراء يتقاطعوا والطافيلات يتناهلوا من هؤلاء، تحسهم زين ويخلي ياسر من شي زين، يغا محدده للشباب فقط.
1: زين
0: وبالنسبه للكوله كان عندهم طابع خاص، والشباب هم اللي ما وخارجين من الكوله اللي يعود مغنيين ما ما ما ما يظهر في الساحه، يغا يقدم الشقاف
1: مشي قاف صحيح
0: مشي قاف يسمع شو زين عنده مشي
1: صحيح.
0: قاف.
1: فيما يتعلق الآن بالألعاب الشعبية طبعا حل وسائل الترفيه ضمن المجتمع الصحراوي ياسر قاع منها مازال موجود لحد الآن، ولكن كانت هناك ألعاب طبعا حل مقسمة هم اللي خالق من خاص بالناثي
0: ناثي وخالق
1: خالق
0: ذكور،
1: بالذكور خالق بالكبار بالصغار، حب أعطينا نوع ولا اثنين منها
0: خالق كبيبة
1: مثلا كبيبة
0: كبيبة
1: هذه واحدين يقولوا عنهم كانوا يعلموا تعرف هي يعلموا بها ركوب الإبل
0: ركوب اللي بالحق، يعني لأنه هما مجموعة من الشباب
1: واحدين راكب ثوب
0: وراكبين
1: واحدين
0: ركبوا كبهم وزابقوهم
1: بينهم
0: بيناتهم، خالقوا
1: يعني المحافظة كان
0: محافظة
1: يتحرك به
0: الشخص، كانوا
1: صحيح
0: قد كانت مولي
1: أراح
0: أراح نوع من لاباز يخلق من بين
1: أردوخ
0: هادوخ، كانت هي كل مجتمع عنده ترفيه،
1: صحيح.
0: كان حياته
1: والسيق أيضا
0: والسيق كان خاص بالعليات
1: مزافة
0: ومازال، وكان مولي
1: أي واحد نوع من الرجال لما يشترك معه
0: لا لا بعد كان قليل
1: لا لا من يعود عائلي
0: عائلي حق
1: عائلي
0: بعد، كانت ضامة
1: ضامة خلاص
0: من
1: الدراجة
0: الألعاب
1: المعروفة
0: الشعبية المعروفة
1: مازالت قاعدة
0: لحد
1: مستمرة
0: الساعة، لأنها كانت تعتمد على الذهن،
1: صح
0: لأنها نوع من الذهن، وكانت مولي تسلية للناس مجمع عليها وتلعب ذاك. فم ياسر من الألعاب اللي الحقيقة انضافت ولا ثلاث خالقة
1: زين.
0: الله.
1: إذا في الجانب الأدبي بطبيعة الحال كانت هناك أيضا مراد والله حكايات شعبية أمثال شعبية ألغاز، هذا أيضا الجانب حضور
0: شوف خالقة مسألة ربما ما شرنا لها في بداية الحلقة، وهي الأساسيات عنه منين كانت، كان محدد عن في النهار الناس
1: زمن
0: كانت
1: العمل
0: زمن العمل للناس كاملة كل شيء منطلص، يغير في الليل خالق شيء خاص، خصوصا الشباب كانت عندهم خيمة معزولة يتقنوا فيها الشباب ويتقنوا فيها ملي الناثي، يغير على حشمة ووقار واحترام، ونوع تخلق نوع من المسابقات، يقبضوا مثلا يعدلوا تحاجي هذا هو نذكوره هو الناثي، يطرحوا مثلا تحاجي ويجوا ويجيبوا مولي نوع من ويخلق الاشواق يتناهلوا، يخلقوا القيفان ياسر من الشباب الصحق تعلم الغناء عن طريق الخيمه اللي كانت معزوله للشباب، ويبات فيها الهول الى وقت، وإذا كامل كان على النزاهة، وترجع الناس مولي لبلدها وعند الصبح نوع من العمل. كان قلت لك بالنسبة للغاز والتحاجي ياسم الأمثلة الحسانية يتعلمهم الشباب عن طريق الكهولة، تقعد مثلا الطفلة تقعد، وخصوصا الأم هي اللي كانت هي الحاضنة القريبة من الطفل والطفلة، ما اللي أبو كان عنده نوع من الاحترام سايد ما يلحقوا شيء، علاش؟ من خوف لعل قاع الشاب يقول كلمة تكسر اللقاء
1: صح
0: يكسر اللقاء على ابوه، يجي لوالته بحكم عن الام كانت هي لا زالت الحمد لله الام حنونه، وهي القريبه من هي اللي بغينا نقولوا عنها
1: محور الاسره،
0: الاسره كانت ام اللي هي ركن التواصل بين الاب وابنائه،
1: الوساطه
0: كان وساطه، تجي يجوها ويتعلموا من عندها، يسولوها عن الامثله،
1: وحتى المراد كانت ايضا الجدات تحكيها للاطفال
0: تحكيها
1: الحق،
0: والله ذوك اللي كانوا خاصيه ثانيه، كانت جده دائما تبكت مناتها ولا تبكت اولادها ترد عليهم دون المراد، نوع من التسليه، وهما دائما خصوصا ياسر من الناس اللي ذكي يستنبط ذيك المادة ويضبطها ويحفظها
1: القيم والعبر
0: اللي فيها من الأساسيات الأساس عن هيك هذيك المادة اللي مذكورة عند هدف محدد اللي هي يوصل له الشاب في آخر المطاف عن هون وعلى هذه المادة نتيجتها كذا ونتيجتها كذا، وكانت محافظين بها على جميع قيم حياتهم.
1: نختم معك بالحديث عن الغناء، أيضا الغناء كان ولا زال عنده حضور متميز زمن البدا، وحبذا لو حدثنا عن الجانب أيضا.
0: شوف الغناء قاع ما مازال الا هو الغنى، يا غير كان زمن البداوه كانت الناس صايبه له، ليش؟ لان كان هدفها واحد وشغلها واحد، وتوفي في ساعه واحده وفي الليل الناس صايبه الغنى، وحتى مولي اصلا وسائل الغنى اللي تغني عليهم خالقين، كان المركوب خالق، كانت التراب اللي تسكنها خالقه، خالق بليده اللي تغني عليها، يعني هون تجيش مشاعرك وتقوله، وهون مولي كان نوع من كانت انها مدرسه عند عند عند الشباب، مدرسه من ناحيه كانوا يستنبطوا الغنى يحفظوه من الكهول الكبار ولا حد ثاني يسمع من عنده طلعه ولا ثنتين يحكيها ويحفظها هو ويضبطها، وتم يتعلم على نسقها، وكان مولي حتى على الغنى يستوي الشخص.

0: طريقة بسيطة عنده إلى درجة أنه يحفظ طلعة بشكل أسلاه يقول لك غريب حتى، ومن خلالها يتعلم ويخلق القطاع. كان سائد القطاع، القطاع كان سائد، القطاع كان عن طريق الخيمة، وكان مولي يتواصلوا به الناس من بلد بعيد، تجبر واحد عادلوا عن واحد زمن يمشي له طلعة قد فوت شهرين حتى تلحقوا، ويعقب الثاني يمشي له طلعة ثانية يجاوبوا بها تفوت ثلاثة شهر. يا غير كان محافظ على الغنم، كان محافظين عليه.
1: زين إذا نختم معك بنص شعري نختم به هذا الحوار.
0: إيه ابويا قاعد الغنى يا عسل يا غير، بعد نحكي لك طلعة نطلع لي زين حقيقة عندي أنا، وهي من أروع شيء أنا قد سمعت في البكاء على الإطلال، ودائما تستنبطني حقيقة. حد الصيد في تقانة شام نافد هلاقي عنها عام وعمل بالياليه والأيام اللي نلحق منها باللمنين، عادي بانو لو وسخ شام طبق تقانة متحدين ينباو يغباو في الغمام، وهم زاد لا مشوفين يطرالوا شيء يغلب الأفهام، كون اللي قولانه في الحين ما يبقى شوق درس مقام، ولا يبقى في العينين خزين، ولا يبقى منظوم في الكلام مجاو الفاظ ومنظومين، ولا
1: يبقى
0: ما يبقى منظوم في الكلام مجاو الفاظ ومنظومين، ويبقى ما ودى حق تراب ما هي كيف تراب خرزين، ولا زاد مولي حق احباب ما ينجبوا في بلاد اخرين، لان هذه مولي حتى هي تخص على زمن ذاك الاول الناس كانت في البداوة،
1: يعني ارتباط لحياه ماضيه
0: ارتباط.
1: لذلك نتحدث عنه
0: بعد والله
1: قبل قليل. اذا الحديث عن هذا الموضوع هو حديث حقيقه كيف قلنا عن الاداب، عن القيم، عن الاجتماعية، عن نمط عيش، عن حياة، يعني وكسمينا حياة الإنسان الصحراوي زمن البداوة بكل ما في هذه الحياة من قضايا مرتبطة بكافة مناحي
0: الحياة.
1: حياة هذا الإنسان. إذن نشكرك الأخ ملعين لحضورك معنا على ما فتنا به من معلومات قيمة بخصوص هذا الموضوع، رغم أنه يحتاج منا إلى أكثر من وقفة، ونتمنى إن شاء الله تعالى التوفيق، ونتمنى نجاوب معك في حلقات قادمة بحول الله.
0: مرحبا بك وسهلا الأخ.
1: ختاما أقول لكم تحيات الناجم علي فال ومعد ومقدم هذا البرنامج، إلى حلقة قادمة بحول الله، السلام عليكم.
2: لقاء الأسبوع.
3: فضاء للحوار مع الفاعلين وصناع القرار.
2: لقاء الأسبوع يقارب قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
3: إعداد محمد زازة، تقديم الحبيب عيديت.

0: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية.
1: إذاعة العيون، الإذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع. شنو غيرات SNRT Live حياتكم؟
2: مع SNRT Live المسلسل ديالي معايا فين ما مشيت.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في جيبي ديما معايا.
4: أخبار بلادي وشنو داير في العالم في الطابلت ولا التليفون، نتبعهم في كل وقت ولا فلتهم قدر رجع لهم مع SNRT Live.
5: كان دي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقات SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني. استمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أينما كنتم في العالم، متوفر على Play Store وApp Store.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: المنتخب الوطني يواصل استعداداته للمباراة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي الخميس المقبل من أجل التأهل إلى الأطوار النهائية للمونديال وتأكيد توجه كرة القدم المغربية على الصعيد العالمي. رئيسة مجموعة الصداقة المغربية الشيلية تؤكد دعمها لملف الوحدة الترابية للمملكة وتشيد بالعلاقات التاريخية والدبلوماسية مع المغرب خلال مباحثات مع رئيس مجلس النواب. قبيل انتخابات شتنبر القادم ارتفاع مهم في وتيرة المصادقة على النصوص التشريعية المعروضة على البرلمان والمرتبطة بتنظيم عدد من المهن والقطاعات على رأسها قطاع العدالة. بدرجات تصل إلى 47 موجة الحر التي تشهدها المملكة متواصلة إلى غاية الخميس القادم حسب نشرة إنذارية جديدة للأرصاد الجوية الوطنية. أهلا بكم، مستهل النشرة بمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال 2026 واستعداداته لمواجهة نظيره الفرنسي مساء الخميس القادم. أصول أسود الأطلس لدور الربع للمرة الثانية على التوالي بعد النتائج الكبيرة التي حققوها في مونديال قطر يعزز نتائج العناصر الوطنية ويعكس النهضة الكروية والمكانة المتقدمة التي يتبوأها المنتخب الوطني حاليا على الصعيد العالمي من خلال احتلاله المراكز أو المركز السادس عالميا، مكانة لم تأتي من فراغ بل كانت ثمرة استراتيجية ورؤية ملكية شاملة تمتد لسنوات وتتجلى ركائزها في الاهتمام بعنصر التكوين الأكاديمي من خلال إحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وتطوير بنيات تحتية ذات مستوى عالمي والعمل على جعل الرياضة رافعة تنموية واقتصادية تساهم في تعزيز إشعاع المملكة. مزيد من التفاصيل في تقرير داود علوان.
2: لم تعد النجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية تقرأ بمنطق الصدفة أو الإنجاز المعزول، بل أصبحت تقدم باعتبارها ثمرة مشروع استراتيجي متكامل تقوده رؤية ملكية متبصرة جعلت من الاستثمار في الرياضة خيارا للتنمية وبناء للمستقبل، رؤية انتقلت بكرة القدم الوطنية من تدبير اللحظة إلى التخطيط بعيد المدى. محمد قديرة مختص في التدبير الرياضي.
3: ما يحدث اليوم في كأس العالم أو ما حدث سابقا في قطر أو إنجازات اللي حققها المغرب كأس العالم أقل من 20 سنة، يعني عدة إنجازات. هذه الإنجازات هي ليست وليدة اليوم، أنا أعتبر بأنها جات من المناظرة الوطنية للرياضات والصفيرات والرسالة اللي بعد جلالة الملك اللي كانت رسالة قوية واضحة أكد فيها جلالة الملك آنذاك 2008 على المعيقات الاختلالات منافية لنبل الأهداف ومناقضة الدور الحيوي في ترسيخ المواطنة الكريمة والغيرة الوطنية وبناء مجتمع ديمقراطي حداثي سليم.
2: هذا التوجه ترجم إلى أوراش ميدانية شملت تحديث البنية التحتية وتجسد أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بوضوح ثمار هذا المشروع بعدما أصبحت رافدا أساسيا للمواهب الوطنية وأسهمت في تكوين لاعبين عززوا حضورهم داخل المنتخبات الوطنية والأندية الاحترافية. فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم:
4: أولا الرسالة الملكية وضعت خارطة الطريق حول الرياضة وتطويرها، ثانيا مجموعة من المشاريع التنموية وفي مقدمتها أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهو أول مشروع من نوعه على المستوى القاري وفي العالم العربي، ولليوم بطبيعة الحال مكن من إعطاء فرصة لمجموعة من المواهب التي أبرزت قدراتها سواء داخل المنتخبات الوطنية بكل أصنافها وبكل فئتها، ولكن أيضا أعطى المثال الحي لتطوير كرة القدم لكل الأندية الوطنية وللجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأصبحت معيارا نستنير به في كل مجالات تطوير كرة القدم.
2: واليوم تعكس النتائج حجم هذا التحول، بروز لافت للمنتخبات الوطنية في مختلف المحافل القارية والدولية واستعداد لاحتضان أكبر التظاهرات الكروية إلى جانب تواجد المنتخب الوطني ضمن قائمة أفضل 10 منتخبات في العالم، هي مؤشرات تؤكد أن المشروع الذي انطلق برؤية ملكية استراتيجية جعل من المغرب نموذجا في التخطيط الرياضي ويعزز مكانته بين كبار كرة القدم على الساحة الدولية.
1: ولمتابعة جديد مشاركة المنتخب الوطني في مونديال 2026. نبقى معك اللحظة الزميل سعيد الداودي. إذن سعيد، المنتخب المغربي يواصل تحضيراته على أمل بلوغ أفضل جاهزية قبل مواجهة المنتخب الفرنسي من أجل مواصلة المشوار المونديالي وتجاوز إنجازه التاريخي في النسخة الماضية عندما أنهى المنافسة رابعا.
0: بالفعل حليمة، التحضيرات تسير بوثيرة مكثفة، فبمركز تدريب نيو إنجلاند ريفولوشن بمدينة بوسطن تخوض العناصر الوطنية اليوم الميران الثاني استعدادا لمواجهة المنتخب الفرنسي المقرر في 9 مساء الخميس ضمن ربع نهائي كأس العالم. وشهدت حصة أمس تدريبية تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خاضت المجموعة الأولى تدريبها على أرضية الملعب بقيادة الناخب الوطني محمد وهبي، فيما أجرت المجموعة الثانية برمجها داخل القاعة الرياضية. ويأتي هذا التقسيم وفق البرنامج الذي سطرته الأطر التقنية والطبية وأطر الإعداد البدني بهدف تدبير الحمل البدني للاعبين في ظل توالي مباريات ودخول المنافسة مرحلها الحاسمة.
1: والمنتخب المغربي سعيد سيدخل مواجهة فرنسا وبعض لاعبيه مهددون بالغياب عن نصف النهائي بسبب البطاقات الصفراء في حال فوز المغرب، ويتعلق الأمر بكل من العميد أشرف حكيمي ونجمي الوسط عز الدين أناحي وبلال خنوس، بالإضافة إلى المدافعين عيسى ديوب واردوان حلحال. فكيف يتم إذن سعيد احتساب البطاقات وتراكمها في القانون الجديد الخاص بنهائيات كأس العالم؟
0: وكل حليمة يتساءل حول هذا الموضوع. ولمزيد إيضاحات ينضم إلى مباشرة عبر الهاتف الحكم السابق والمحاضر في قوانين التحكيم في كرة القدم السيد يوسف أبعوز. بعد الترحيب سيد أبعوز، كيف يتم احتساب البطاقات الصفراء في كأس العالم؟
5: شكرا لكم على الاستضافة الأستاذ سعيد والأستاذة حليمة. فيما يخص نظام الفيفا لكأس العالم الولايات المتحدة كندا لمكسيك 2026، النظام يشمل مرحلتين أساسيتين فيما يتعلق بتراكم البطائق الصفراء. فاللاعبون في مرحلة أو في دور 32، كل لاعب راكم البطائق خلال هذا الدور طبعا يتم توقيفه خلال هذا الدور، ولكن لا يتم ترحيل البطائق من دور 32 إلى الدور الموالي. هنا تتوقف دور 32، تنتهي البطاقات ونعود يعود العداد إلى الصفر. ولكن عندما نمر إلى الأدوار الإقصائية بنفس الطريقة، اللاعب الذي يجمع بطاقتين صفراوين في دور 16 ودور الربع، بطبيعة الحال يتم احتساب هذه البطاقة في الدور الموالي. نعم. بمعنى أننا هنا يتم إيقاف أو مسح البطاقات عند حدود دور الربع النهائي. نعم. ولكن هذا يسمح للاعبين أو يسمح للاعب باش يمكن له يلعب المباراة النهائية إلى تمكن من الفريق ديالو من التأهل إليها. نعم. إذن عندنا نعود السليم.
0: نعم تفضل.
5: إذا عندنا جوج ديال المحطات كان نحيدوا البطائق الصفراء من اللي كان سليو من الدور ديال 32. نعم. ثم كان نحيدوا البطائق الصفراء من اللي كان سليو من الدور ديال النصف النهائي. نعم. يعني أن ربع النهائي كان نحيدوا البطائق، ومن بعد ما كيمكنش أننا نوقفوا أي لاعب. ولذلك اللاعبين اللي عندنا اليوم كما شرطوا في النشرة. نعم. المهددين بالإيقاف المباراة المقبلة إلا هما حصلوا على البطاقة الصفراء هما أشرف حكيمي، عز الدين أناحي، بلال الخنوس، ثم رضوان حلحال وعيسى ديوب. هؤلاء إلا حصلوا على بطاقة صفراء خلال المباراة اللي غادي يجريها المنتخب الوطني غادي يتم إيقافهم للمباراة المقبلة، وفي المباراة المقبلة ستنتهي جميع البطائق لما ندوزوا الشوط الآخر أو المرحلة الأخرى من الإقصائيات ديال كأس العالم.
0: لن أشكرك سي يوسف أبعوز الحكم السابق والمحاضر في قوانين التحكيم في كرة القدم، أشكرك على كل هذه الإيضاحات.
1: وأن وصل معك سعيد دائما بمباريات المونديال ودور التمن الذي يختتم اليوم بلقاءين.
0: بالفعل حديمة، المباراة الأولى تجمع بين مصر والأرجنتين بدءا من 15 مصر في محاولة لمواصلة المشوار أمام حاملة اللقب بنجمها ليو ميسي للحاق بالمنتخب المغربي ورفع تمثيلية العرب وأفريقيا إلى مقعد في دور الثامنية، فيما المباراة الثانية ستجمع بين سويسرا وكولومبيا الساعة 9 مساء إلى محطة الربع عبر إسبانيا وبلجيكا. لاروخا هزمت جارتها البرتغال بهدف الصفر، والشياط الحمر تغلبوا صبيحة هذا اليوم برباعية لواحد على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الذي بات آخر فرق المضيفة للمونديال الحالي التي ودعت المسابقة بعد منتخبي كندا والمكسيك اللذين خرجا من دور الثمن أيضا عقب خسارتهما على التوالي أمام المنتخب المغربي والإنجليزي.
1: شكرا لك سعيد الدودي، وسنعود إليك في نشراتنا القادمة. نواصل النشرة بالعلاقات المغربية الشيلية والمباحثات التي أجراها صباح اليوم بالرباط رئيس مجلس النواب مع وفد عن مجلس النواب الشيلي خلال اللقاء الذي بحث قضايا التعاون المشترك. أكدت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب السيدة ماريا كاتالينا ميو فيولوفيتش العلاقات الراسخة بين البلدين، وأكدت أيضا دعم ملف الوحدة الترابية للمملكة وقالت
6: يصادف هذا العام مرور 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تشيلي والمغرب، و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى بلدنا. ونحن اليوم هنا كوفد يضم مجموعة من النواب من مختلف الأحزاب السياسية في تشيلي، نجدد قناعتنا الراسخة بدعم قرار الأمم المتحدة، لا سيما القرار رقم 2797 لسنة 2025 المكرس لمغربية الصحراء. ومن هذا المنطلق نؤكد دعمنا الكامل باسم مجموعة الصداقة التشيلية لهذا القرار، حتى يتمكن المغرب من المضي قدما في هذا الملف الذي يشكل أهمية بالغة بالنسبة.
1: ونبقى في علاقة بالمؤسسة التشريعية التي تعرف وتيرة متسارعة في المصادقة على عدد مهم من مشاريع القوانين المعروضة على غرفتي البرلمان، ارتفاع عدد النصوص التي يتم التصويت عليها واعتمادها في إطار الدورة الربيعية الحالية التي تعد الأخيرة قبيل انتخابات شتنبر القادم، يعكس حسب المتتبعين أهمية مشاريع القوانين المحالة على البرلمان والتي يرتبط بعضها بتطوير وإصلاح منظومة العدالة ووضع إطار منظم لعدد من القطاعات والمهن. تفاصيل أكثر في تقرير هدى نصر الدين.
6: في خطوة تعكس زخما تشريعيا لافتا خلال المرحلة الأخيرة، واصل البرلمان وتيرة المصادقة على عدد من مشاريع القوانين التي تهم مجالات مختلفة من بينها العدالة. فما الذي يفسر هذه الوتيرة المتسارعة في إنتاج التشريعات؟ وهل يتعلق الأمر باستكمال أوراش إصلاحية كبرى أم بخيارات مرتبطة بالأجندة التشريعية؟ عناصر الإجابة مع أستاذ القانون الدكتور محمد العمراني بخبزة.
7: في الآونة الأخيرة كان هناك نقاش حول الرغبة في إصلاح مجموعة من المهن القضائية، لكن بالنظر إلى خصوصية هذه المهن القضائية فمجموعة من المشاريع القوانين التي لها علاقة بهذه المهن عرضت على البرلمان وخلقت جدل تشريعي كبير جدا بحكم اختلاف وجهات النظر ما بين الوزارة الوصية والأجهزة المسيرة لهذه المهن، لذلك استغرقت عملية اعتماد هذه النصوص القانونية فترة زمنية طويلة، وهذا ربما قد يظهر من خلال السنوات التي تم فيها عرض هذه النصوص القانونية. كذلك أن الحديث عن هذه النصوص القانونية إذا لم تكن توافقية وتم فيها الاعتماد فقط على المساطر العادية في التشريع أي الحصول على الأغلبية لتمرير هذه النصوص القانونية، فربما أن هذا الأمر قد يخلق إشكالات كبيرة على مستوى التنزيل.
6: وفي المقابل، هل تؤثر كثافة الأجندة التشريعية على جودة النقاش والتدقيق في النصوص القانونية؟ يجيب أستاذ القانون محمد العمراني بخبزة.
7: في الواقع هناك وضع، وأن هذه النصوص مرت سنوات على طرحها في مسطرة التشريع، بمعنى أن هذه النصوص أخذت حيزا زمنيا مهما جدا، ولكن ربما أن الملاحظ رغم هذه المدة الزمنية أن الصراع والخلاف ما بين الأطراف هو الذي جعل في آخر المطاف أن هذه النصوص تناقش فيها بعض الأمور التي لم تتجه إلى درجة التدقيق أو جودة التشريع. وهنا يظهر الأمر جليا من خلال موقف أو قرار المحكمة الدستورية الذي أعاد مجموعة من المواد إلى البرلمان على اعتبارها أنها مخالفة للدستور، وهذا أمر ربما لاحظنا تواتره في الآونة الأخيرة، وهو ما يطرح بشكل جلي مسألة جودة التشريع في المغرب، حيث أننا لم نكن نصادف هذه الوضعيات في السابق.
6: وبين تسريع وتيرة الإصلاح التشريعي وضمان جودة القوانين ونجاح تنزيلها، يبقى الرهان وإنتاج نصوص قانونية تستجيب لانتظارات المواطنين وتواكب التحولات التي تعرفها مختلف القطاعات ببلادنا.
1: في ملف آخر في هذه النشرة، واستمرارا لموجة الحر الحالية في المملكة، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر جديدة تتراوح درجاتها ما بين 33 و70 40 درجة ابتداء من اليوم وإلى غاية الخميس القادم. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل موجة الحر هاتها بدرجات تتراوح ما بين 45 و 47 درجة في عمالات وأقاليم أوسرد، وادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا وزاقورة، مضيفة أنه يرتقب كذلك تسجيل موجة الحر يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة في عمالات وأقاليم سيدي سليمان، قلعة صراغنا، مراكش، رحامنا، لخميسات، اليوسفية، الفقيه بن صالح، القنيطرة، سيدي قاسم، سطات، شيشاوة، تارودانت وبني ملال. وعلى المستوى الدولي، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية اليوم حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى إنذار في 3 مناطق في شرق البلاد، متوقعة أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية. ويحذر ارتفاع درجات الحرارة سواء على المستوى الدولي أو الوطني من تداعيات قد تكون خطرة جدا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة لدى الفئات الهشة من ذوي الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية المختلفة التي قد تتفاقم بسبب الارتفاع المفرط في درجة الحرارة. التقرير لكريمة زحنوني.
8: في ظل استمرار تسجيل مستويات مرتفعة من درجات الحرارة بمختلف جهات المملكة، تتزايد التحذيرات والمخاوف من انعكاسات هذه الأجواء على الصحة العامة، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة، حيث ترتفع لديهم مخاطر الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس. الدكتور طيب حمدي طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية.
9: منين كتكون موجات الحرارة، الجسم الإنسان كيعاني في النهار، ما كيرتاحش في الليل، كيزيد يعاني في الليل، النهار الأول والثاني والثالث، فإذا والرابع أكثر من 3 أيام. إذا الجسم ما كيكونش عنده الفرصة باش يرتاح أو لا باش يعوض، باش يمكن يواجه الحرارة النهار الثاني أو الثالث، لأن أيام متواصلة. هنا القوى ديال الجسم كتفشل في المحافظة على الحيوية ديال الجسم الإنسان. شكون الناس اللي الولا اللي كيتصابوا بالمخاطر؟ هم الناس المسنين، هم الناس الرضع، الأطفال الصغار، الناس اللي كيخدموا في الزنقة، في المسائل كيخدموا تحت الأشعة ديال الشمس.
8: ويؤكد المختصون على ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية، وفي مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع الحرص على حماية الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.
9: لا بالنسبة للمسنين، ولا بالنسبة للدراري الصغار، ولا بالنسبة للجامع، خصنا نشربوا الماء بزاف، ماشي غير الماء، الماء، سوائل، عصير، خضرة، فواكه، ما تكونش الوجبات كبيرة بزاف باش يمكن لنا نعوضوا، ما يكونش الاجتفاف في الجسم. الحاجة الثانية، ما خصناش نخرجوا، خصنا نحاولوا نجنبوا الحرارة، الديور ديالنا نديروا المتهوية في الصباح بكري أو حتى الليل، باش تكون شوية الدركة تبرد واحد شوية. خرجنا خصنا نديروا واحد الكاسكات فوق الراس، نديروا اللباس اللون ديالو فاتح، وما كيمتصش الحرارة بزاف، ما كيدخلهاش بزاف، ويكون وتكون واسعه واحد شويه باش الجسم كيتنفس. اللي مهم بزاف للجامع ولكن المسنين اكثر هما يشربوا الماء بدون ما يحسوا بالعطش. وحاجه اخرى هي يديروا الماء فوق الجسم ديالهم، يدوشوا ولا كيتوضا ولا يديروا رشاشه في الجسم ديالهم، وداك الماء ما كينشفوش بالفوطه كيخليوه باش الجسم ديالهم كيجي واحد الريح كيبخر هذاك الماء وكتبخر معه الحرارة.
8: وبين ارتفاع درجات الحرارة ومتطلبات الوقاية يبقى الحفاظ على الصحة العامة تحديا يستدعي اليقظة والوقاية للحد من آثار موجة الحرارة وتعزيز سلامة المواطنين بصفة عامة.
1: في الخبر الدولي للنشرة، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنقرة اليوم للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي قبل الانضمام إلى مأدوبة عشاء رسمية لقادة الحلف تنظم عشية الجلسة الرئيسية للقمة. وقد أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي في اليوم الأول من قمة الحلف المنعقدة في أنقرة عن عدة عقود لتعزيز القدرات الدفاعية لحلف الناتو، على أمل إرضاء الرئيس الأمريكي الذي يطالب حلفائه الأوروبيين بزيادة الإنفاق الدفاعية. وقال روتي إن الدول الأعضاء في الحلف وشركات على جانبي المحيط الأطلسي ستوقع عقودا بمليارات الدولارات. وبحسب دبلوماسي في الناتو فإن القيمة الإجمالية للعقود المتوقعة تتخطى 50 مليار دولار. نعود للخبر الوطني ونختم النشرة من مدينة طنجة، حيث تتواصل فعاليات الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج المنظمة بمبادرة من وزارة شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. هذه التظاهرة تنظم في إطار المواكبة الصيفية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال عملية مرحبا 2026، حيث تستمر إلى غاية 12 من هذا الشهر. والتفاصيل مع كريمة زحنوني.
8: تأتي هذه الدورة كموعد سنوي يراهن على توطيد جسور التواصل مع أبناء الجالية المغربية وترسيخ قيم المواطنة والانتماء لديهم، مع تشجيعهم على الإسهام في إشعاع صورة المغرب ببلدان الإقامة والاستفادة من كفاءتهم وتجاربهم بما يعزز مساهمتهم في مسار التنمية الوطنية. أحمد العبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء.
10: فرصة لتعزيز روابط بناتنا وأبنائنا الذين تم اختيارهم للمشاركة في هذه الجامعة مع وطنهم من صوب آخر، بالإضافة إلى الصوب الذي قد رضعوه ونشأوا فيه في أسرهم التي تكن كل الوفاء ولها كامل الارتباط ببلدها الأصل.
8: وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تطلع به الأجيال الصاعدة من مغاربة العالم باعتبارهم رصيدا بشريا قادر على المساهمة في المبادرات التنموية بالمغرب. إدريس اليزامي رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
11: هدف حد ذاته يعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى التي يعبر عليها هو يعني العولمة، تغيرات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة ديالهم مع الوطن الأم.
8: ويتضمن برنامج هذه الدورة عدة لقاءات تفاعلية وورشات موضوعاتية يشارك فيها أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
12: أنا سعيدة جدا بهذه التجربة هنا في بلدي، وأتطلع إلى أن تمر هذه الفعاليات بشكل جيد.
13: كنفكر إن شاء الله من نكبروا وسالوا لكارير ديالنا ندخل المغرب ونديروا شي نديروا مشروع ديالنا ونزيدوا قدام البلد ديالنا. حنا ما كرهناش نوصلوا بلد ديالنا بشي مرتبة عالية، فرحانين بزاف بزاف بزاف بلد ديالنا.
8: وتواصل الجامعة الصيفية على امتداد دوراتها ترسيخ مكانتها كفضاء للحوار والانفتاح وبناء جسور التواصل مع شباب مغاربة العالم بما يعزز حضورهم كشركاء في مواكبة مسار التنمية ويقوي ارتباطهم الدائم بالمغرب وهويته وقيمه.
1: وإلى هنا نصل إلى نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. المنتخب الوطني يواصل استعداداته للمباراة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي الخميس المقبل من أجل التأهل إلى الأطلس.

الدور النهائي للمونديال وتأكيد توهج كرة القدم المغربية على الصعيد العالمي وإبراز النهضة الكروية في المغرب وفق الاستراتيجية والرؤية الملكية الشاملة لتطوير الرياضة وكرة القدم. رئيسة مجموعة الصداقة المغربية الشيلية تؤكد بالرباط دعمها لملف الوحدة الترابية للمملكة وتشيد بالعلاقات التاريخية والدبلوماسية مع المغرب خلال مباحثات مع رئيس مجلس النواب. إلى اللقاء.

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون، منبر الثقة والوفاء.

إذاعة العيون جسركم للتواصل منبركم للتفاعل إذاعة العيون أنسكم في حلكم وتفاعلكم.

والله.

إذاعة العيون جسركم للتواصل منبركم للتفاعل. إذاعة العيون أنسكم في حلكم وترحالكم.

ودنيا بركم لتنقلب الأحزان. وتأخذ قلب نحمل بين نشوة عند ذكركم كم

سرير ضحوات عيدي ضحوة عيدي يوم أضحى بضربكم علي من اللطف خفي ستور فجاد بوصل بالزمان مفرق وأكثر عمر العاشقين قصير ولا تغلق الأبواب دوني لزلتي فأنتم كرام كريم.

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة الظهر حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
1: تقبل الله صلاة عباده المؤمنين بمزيد من الأجر والثواب.

في البلاد الهندية نشأت وترعرعت تحفة فنية ووثيقة أدبية اجتماعية نفسية، تناقلتها الألسن وانتقلت بها من مكان إلى مكان، وأريد لها أن تصبح فيما بعد بتأثيرها وعناصرها جسرا تلتقي عليه الحضارة العربية والحضارة الأوروبية. ويحل القلم محل اللسان، وتبرز من خلالها العبقرية البشرية، وفي مقدمتها العربية التي أضافت لها من أصالتها وسخائها حتى أصبحت من أهم المؤلفات القصصية والروائية والمسرحية، وخيوطا تنسج أروع القصائد الشعرية، وتعرف في كل مكان من الدنيا بألف ليلة وليلة.

0: ألف ليلة وليلة، تسجيل كامل لأروع تحفة فنية أدبية نفسية. تشخيص الفرقة الوطنية لإذاعة المملكة المغربية.
1: حمادي عمور حبيب المذكوري، العربي الدغمي أمينة رشيد، عبد الرزاق حكم، ليلى أبو زيد.

منور الجندي، حياة زروال، شكيب العاصمي، تحفة المذكوري، بمشاركة محمد علي المهدي زريوح، نسقها وأعدها المخرج محمد حسن الجندي.

0: زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار.
1: ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار.
2: وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟
1: يعلم أن لك عماً وهو وزير في مصر، وقد فارقته وخرجت على غير رضاه، وقصدي أن تأخذ قرطاساً وتكتب فيه ما أقول لك.
2: فأخذ حسن قرطاساً من الورق وصار يكتب فيه مقال أبوه من تاريخ زواجه وتاريخ وصوله إلى البصرة واجتماعه بوزيرها، وقال له إن عمره دون 40 من يوم النزاع، ثم طوى القرطاس وقال له أبوه:
1: يا ولدي، إن في هذه الرقعة أصلك وحسبك ونسبك، فإن أصابك شيء من الأمور فاعمد إلى مصر واسأل عن عمك واستدل عليه وأعلمه أني مت غريبا مشتاقا إليه. أسامحه.
2: فأخذ حسن هذه الورقة وطواها وخيطها بين البطانة والظهارة ولف عليها شاشته وهو يبكي على أبيه وعلى فراقه وهو صغير، وقال له نور الدين:
1: إني أوصيك بخمس وصايا. أولها أن لا تعاشر أحدا لتسلم من شر الناس، فالسلامة يا ولدي في العزلة. والوصية الثانية أن لا تظلم أحدا حتى لا يظلمك الزمن، فالزمن يوم لك ويوم عليك. والدنيا يا ولدي قرض بوفاء، وقد سمعت شاعرا يقول: تأن ولا تعجل لأمر تريده، وكن راحما للناس تدعى برحمي، فما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي. والوصية الثالثة يا ولدي: إلزم الصمت واشتغل بعيبك عن عيوب الناس، فقد قيل: من لزم الصمت نجا. وقد سمعت شاعرا آخر يقول: الصمت زين والسكون سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، فلئن ندمت على سكوتك مرة فلا تندمن على الكلام مرارا. أما الوصية الرابعة يا ولدي: أحذرك من شرب الخمر، فإن الخمر رأس كل

0: لفتنة، والخمر مذهبة للعقول يا ولدي كما قيل في الأشعار. تركت النبيذ وشرابه وصرت حديثا لمن عابه، شراب يضل سبيل الهدى ويفتح للشر أبوابه. أما الوصية الخامسة، صن مالك يصنك واحفظ مالك يحفظك، ولا تفرط في مالك فتحتاج إلى مال الناس. وقد سمعت يا ولدي بعضا منهم يقول: إن قل مالي فلا خل يصاحبني، وإن زاد مالي فكل الناس خلاني. فكم صديق لبذل المال صاحبني، وصاحب عند فقد المال خلاني.
1: وما زال نور الدين يوصي ابنه حتى مات، فحزن عليه السلطان وجميع الأمراء ودفنوه، ولم يزل ابنه في حزن عليه مدة شهرين. ولم يكن حسن يذهب إلى ديوان السلطان، فاغتاظ السلطان فأقام مكانه بعض الحجاب وأجلسه وزيرا، وأمره أن يختم على أماكن حسن وعلى ماله وعمارته وأملاكه وأن يقبض عليه. وكان بين العسكر مملوك من مماليك الوزير المتوفى، فلما سمع بهذه القضية ساق جواده وأتى مسرعا إلى حسن، فوجده جالسا على باب داره وهو منكس الرأس حزين منكسر القلب، فترجل له المملوك وقبل يده وقال له:
2: يا سيدي وابن سيدي، العجل العجل قبل حلول الأجل.
3: ما الخبر؟
2: السلطان غاضب عليك ورسم بالحوطة عليك، والبلاء يجيء من خلفي ففز بنفسك.
3: هل في الأمر مهلة حتى أدخل إلى بيتي وأخذ شيئا منه أستعين به على الغربة؟
2: يا سيدي قم الآن وخلي عنك الديار.
1: فنهض حسن وصار بعيدا عن الناس وبدأ يتحسر.
4: ونفسك فز بها إن شمت ضيما، وخل الدار تنعيما بناها، فإنك واجد أرضا بأرض، ونفسك لم تجد نفسا سواها.
1: وغطى رأسه بذيل ثوبه وخرج يمشي حتى خرج من المدينة، وسمع الناس يقولون إن السلطان أرسل الوزير الجديد إلى بيت وزيره المتوفى ليختم على ماله وأماكنه ويقبض على ولده ويقتله. فلما سمع هذا الكلام خرج على رأسه وهو لا يعلم أين يذهب، ولم يزل سائرا إلى أن ساقته المقادير إلى تربة والده. فدخل المقبرة وشق القبور إلى أن جلس على قبر أبيه وأرخى ذيل فراجيته من فوق رأسه، وكانت منسوجة بطراز مذهب ومكتوب عليها هذه الأبيات: يا من له وجه بدا يحكي الكواكب والندى، لا زال عزك دائما وعلو مجدك سرمدا. فبينما هو عند تلك التربة إذ قدم عليه يهودي كأنه صيرفي ومعه خرج فيه ذهب كثير، فتقدم اليهودي إلى حسن البصري وقال له:
5: يا سيدي، ما لي أرى متحيرا أعيدا هنا؟
3: إني كنت نائما في هذه الساعة فرأيت أبي يعاتبني على عدم الزيارة له، فقمت وأنا مرعوب وخفت أن يفوت النهار ولا أزوره فيكون صعبا عليه.
5: بيان سير أنصاري بارك خير، بيان سير. قل لي يا سيدي، إن أباء أنا أدير سلام.

0: على إبل التجارة وأدي ما منها البعض هما ديزير فقط ومرادي أنا جفو سمعتي يا أخي جفو أشتري حبيت نشري منك ويس أول مركب هذا المركب الأولي ديزير أخي حبيت نشتري منك منه $1,000 أنا أخي أقا حمر أخي شفتي هذا الكيس ديال الذهب أخي.
1: وأخرج اليهودي كيسا ملآنا من الذهب وعد $1,000 وأعطاها لحسن البصري وقال له
0: سوف مولاي اكتب لي ورقة واختمها سيني إيسي إيسي عسيني لينا.
1: فأخذ حسن البصري ورقة وكتب فيها كاتبها حسن ابن الوزير باع لإسحاق اليهودي جميع وسق أول مركب يدخل لأبيه $1,000 وقبض الثمن على سبيل التعجيل. فأخذ اليهودي الورقة وصار حسن يبكي ويتندم وينشد الأشعار إلى أن دخل عليه الليل، فأسند رأسه إلى قبر أبيه فأدركه النوم ولم يزل نائما حتى طلع القمر، فصار وجهه يلمع في القمر. وكانت المقبرة عامرة بالجان المؤمنين، فخرجت جنية ورأت حسن البصري نائما وتعجبت من حسنه وجماله وقالت

0: بلدان الجنة.
1: ثم طارت في الجو تطوف كعادتها، فرأت عفريتا طائرا فسلم عليها فقالت له:
0: من أين أنت قادم؟
2: من هنا.
0: هل لك أن تروح معي حتى تنظر حسن هذا الشاب النائم عند التربة؟
2: نعم.

0: في عمرك مثل هذا.
1: سبحان من لا شبيه له. ولكن يا أختي، رأيت مثل هذا الشاب في إقليم مصر، وهي بنت الوزير شمس الدين، وعمرها قريب من 20 سنة، ولها حسن وجمال وبهاء وكمال وقد واعتدال. فلما جاوزت السن سمع بها السلطان في مصر، فأحضر الوزير أباها وقال له:
2: أعلم أيها الوزير أنه بلغني أن لك بنتا، وأنا أريد أن أخطبها منك.
3: يا مولانا السلطان، اقبل عذري وارحم دموعي، فإنك تعرف أن أخي نور الدين خرج من عندنا ولا نعرف أين هو. لقد كان شريكي في الوزارة وقد خرج وهو غضبان، ذلك لأني جلست يوما وإياه وحدثته عن سبب الزواج والأولاد، فكان ذلك سببا لغيظه. ثم إنني يا مولاي حالف أني لا أزوج ابنتي إلا بابن أخي من يوم أن ولدتها أمها. ومن مدة سمعت أن أخي تزوج من بنت وزير البصرة وجاء له منها ولد.
2: كيف أخطب منك بنتا تمنعها عني وتحتج بحجة باردة؟ وحياة رأسي، لا أزوجها إلا لأقل خدمي رغما عن أنفك.
1: وكان عند الملك سائس أحدب، فأمر السلطان بإحضاره وكتب كتابه على بنت الوزير بالطهر، وقد

0: السلطان وهم موقدون الشموع حوله ويسخرون منه على باب الحمام. وأما بنت الوزير فهي جالسة تبكي بين الماشطات وهي أشبه الناس بهذا الشاب، بل يا أختي صدقيني هي أحسن منه.
1: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك بعدما أقسم أن يزوج بنت الوزير بمن هو أقل الرجال قدرا، أمر بإحضار سائسه، وأمر الملك بكتب كتابه على بنت الوزير بالقهر، وأن يدخل عليها في هذه الليلة وأن يعمل له زفاف. وقد تركه الجني وهو بين مماليك السلطان وهم حوله في أيديهم الشموع موقدة يضحكون عليه ويسخرون منه على باب الحمام.
0: وأما الصبية فكانت أحسن من الشاب.
2: تكذيب،
0: فإنهما مثل بعضهما، ولعلهما أخوان أو أولاد عم، فيا خسارتها مع هذا الشاب الأحدب.
2: يا أخي، نحن ندخل تحته ونحمله ونروح به إلى الصبية التي تقول عليها وننظر أيهما أحسن.
0: هذا كلام صواب، وليس هناك أحسن من هذا الرأي.
1: ثم إنه حمله وطار به إلى الجو، وصارت العفريتة في ركابه تحاذيه إلى أن نزل به في مدينة مصر، وحطه على مصطبه ونبهه فاستيقظ من النوم، فلم يجد نفسه على قبر أبيه في أرض البصرة، والتفت يمينا وشمالا فلم يجد نفسه إلا في مدينة غير مدينة البصرة، فأراد أن يصيح فغمزه العفريت وأوقد له شمعة وقال له:
0: اعلم أني قد جئت بك وأنا أريد أن أعمل معك شيئا لله، فخذ هذه الشمعة وامشي بها إلى ذلك الحمام واختلط بالناس، ولا تزل ماشيا معهم حتى تصل إلى قاعة العروسة، فاسبق وادخل القاعة ولا تخشى أحدا، وإذا دخلت قف على يمين العريس الأحدب، وكل ما جاءك من المواشط والمغنيات حط يدك في جيبك تجده ممتلئا ذهبا، فاكبش وارم لهم، ولا تتوهم أنك تدخل يدك فلا تجده ممتلئا بالذهب، فاعط كل من جاءك بالحفنة ولا تخشى من شيء.
3: يا هل ترى أي شيء هذه القضية وما وجه الإحسان فيها؟
1: ثم مشى وأوقد الشمعة وتوجه إلى الحمام، فوجد الأحدب راكبا الفرس، فدخل حسن بدر الدين بين الناس وهو على تلك الحالة مع الصورة الحسنة، وكان عليه التربوش والعمامة والفرجية المنسوجة بالذهب، وما زال ماشيا في الزينة، وكلما وقفت المغنيات كان الناس ينقطونهن، وكان حسن يضع يده في جيبه فيلقاه ممتلئا بالذهب فيكبش منه ويرمي في الطار للمغنيات والمواشط، فيملأ الطار بالدنانير، فاندهشت عقول المغنيات وتعجب الناس من حسنه وجماله. ولم يزل على هذا الحال حتى وصلوا بيت الوزير، فمنع الحجاب الناس من الدخول، فقالت المغنيات والمواشط:
4: والله لا ندخل إلا إذا دخل هذا الشاب معنا،
5: لأنه غمرنا بإحسانه، ولا نجلي العروسة إلا وهو حاضر.
1: فعند ذلك دخلوا به إلى قاعة الفرح وأجلسوه برغم أنف العريس الأحدب، واصطفت جميع نساء الأمراء والوزراء والحجاب صفين، وكل امرأة معها شمعة كبيرة. فلما نظر النساء حسن بدر الدين وما هو فيه من الحسن والجمال ووجهه يضيء كأنه هلال، مالت جميع النساء إليه، فقالت المغنيات للنساء الحاضرات:
5: اعلموا أن هذا الشاب ما نقطنا إلا بالذهب الأحمر، فلا تقصرن في خدمته وأطعنه فيما يقول.
1: فازدحمت النساء عليه بالشموع ونظرن إلى جماله، فانبهرت عقولهن من حسنه، وقلن: هنيئا لمن كان هذا الشاب زوجا له أو عاشقا غاضبا عليه. ثم دعونا على ذلك السائس الأحدب ومن كان سببا في زواجه من هذه المليحة. وكلما دعونا لحسن بدر الدين دعونا على ذلك الأحدب. ثم إن المغنيات ضربن بالدفوف، وأقبلت المواشط وبنت الوزير بينهن، وقد طيبنها وعطرنها وألبسنها أجمل ثيابها، وأحطن نحرها بالحلي والحلل من لباس الملوك الأكاسرة، ومن جملة ما عليها ثوب منقوش بالذهب الأحمر وفيه صور الوحوش والطيور، وصارت العروسة كأنها البدر إذا أقمر في ليلة 14. ولما أقبلت كانت كأنها حورية، فسبحان من خلقها بهية وأحدق بها النساء، فصرن كالنجوم وهي بينهن كالقمر إذا انجلى عنه الغيم. وكان حسن بدر الدين وحط يده في جيبه وكبش إليه، فحضرت العروسة وأقبلت وتمايلت، فقام إليها السائس الأحدب ليقبلها، فأعرضت عنه وانقلبت حتى صارت قدام حسن ابن عمها، فضحك الناس، فلما رأوها مالت إلى نحو حسن بدر الدين

0: في الظلام، وهؤلاء الناس محدقون به، وتلك الشمعة الموقدة بهجتها من أعجب العجائب يتحير من شعاعها أولو الألباب. وأما العروسة فإنها رفعت كفيها إلى السماء وقالت:
1: اللهم اجعل هذا بعلي وأرحني من هذا السائس الأحدب.
0: وسار المواشط تجلي العروسة إلى آخر السبع خلع على حسن بدر الدين البصري والسائس الأحدب وحده. فلما فرغوا من ذلك أذنوا للناس بالانصراف، فخرج جميع من كان في الفرح من النساء والأولاد، ولم يبق إلا حسن بدر الدين والسائس الأحدب. ثم إن المواشط أدخلن العروسة ليكشفن ما عليها من الحلي والحلل ويهيئنها للعريس. فعند ذلك تقدم السائس الأحدب إلى حسن بدر الدين وقال:
2: يا سيدي، أنستنا في هذه الليلة وغمرتنا بإحسانك، فلما لا تقوم تروح إلى بيتك غير مطرود؟
3: بسم الله، أنا صديقك العفريت، ما أحد يسمعني غيرك. اسمع، إذا خرج الأحدب من الحجرة ادخل أنت واجلس في المخدع، فإذا أقبلت العروسة قل لها أنا زوجك، والملك ما عمل تلك الحيلة إلا لأنه يخاف عليك من العين، وهذا الذي رأيته سائس من سلياسنا. ثم أقبل عليها واكشف وجهها ولا تخش بأسا من أحد.
4: أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.
5: يتبع. وإلى اللقاء مع الحلقة 18.

إذاعة العيون على الأثير، تابعونا أينما كنتم على الموجة FM تردد 91 ميجا هرتز بالعيون. 100 ميجا هرتز بطرفايا، 103.7 ميجا هرتز بسمارة، 104.7 ميجا هرتز ببوجدور، 96.4 ميجا هرتز ببوكرا،

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.

إذاعة العيون على الأثير. تابعونا أينما كنتم على الموجة المتوسطة AM 711 كيلوهرتز، على الموجة FM تردد 91 ميجا هرتز بالعيون، 100 ميجا هرتز بطرفايا، 103.7 ميجا هرتز بسمارة، 104.7 ميجا هرتز ببوجدور، 96.4 ميجا هرتز ببكرة. على القمر الاصطناعي هوتبيرد موقع 13 درجة شرقا، الموجة الصوتية 10872 استقطاب عمودي. على شبكة الانترنت موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية www.corcas.com. على الهواتف الذكية موقع العيون تي في في تطبيقات جوجل بلاي وأب ستور.

0: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.
1: شنو غيرات اس ان اختي لايف حياتكم؟
2: مع اس ان اختي لايف المسلسل ديالي معايا فين ما مشيت.
3: مع اس ان اختي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في جيبي ديما معايا.
4: اخبار بلادي وشنو داير في العالم في الطابلت ولا التليفون، نتبعهم في كل وقت ولا فلتهم قدر رجع ليهم مع اس ان اختي لايف.
3: كان دي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان اختي لايف.
1: اكتشفوا خدمة اس ان اختي لايف عبر موقع www.snrtlife.com والتطبيق المجاني. استمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أينما كنتم في العالم، متوفر على بلاي ستور وأب ستور.
5: في خدمة المواطن،
0: حلقة وصل بين المواطن والمسؤول.
5: في خدمة المواطن
0: نستمع لكم لننقل آراءكم، تطلعاتكم، وانشغالاتكم إلى صانع القرار. في خدمة المواطن برنامج أسبوعي يبث كل يوم اثنين، أعداد وتقديم فاطمة معروف.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي ومستمعات إذاعة العيون الجهوية. يتجدد معكم اللقاء في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي في خدمة المواطن. في حلقة اليوم

0: مع حلول فصل الصيف وارتفاع وتيرة التنقل والسفر بين المدن والوجهات السياحية، تتجدد الدعوات إلى التحلي باليقظة واحترام قواعد السير حفاظا على الأرواح والممتلكات. فموسم العطلة رغم ما يحمله من أجواء الراحة والاستجمام، يشهد سنويا ارتفاعا في حركة المرور، ما يجعل السلامة الطرقية مسؤولية جماعية تتقاسمها على حد سواء المؤسسات والفاعلون المدنيون والمواطنون. لمناقشة هذا الموضوع نستضيف اليوم عبر أثير إذاعة العيون الجهوية ضيفي الكريم دده العناي، رئيس الاتحادية الوطنية الصحراوية لمدارس السياقة والسلامة الطرقية ومكون في مجال السلامة الطرقية. ضيفي الكريم، يا أهلا وسهلا بكم معنا.
1: شكرا أستاذتي على الدعوة.
0: أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريم. طبعا يكنض السادة المستمعين والمستمعات في سياق هذه الحلقة، فهي طبعا يعني فرصة للحديث عن دور المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة الاستعمال الآمن للطريق والحد من حوادث السير خلال فصل الصيف. ضيفي الكريم دده، طبعا مع بداية العطلة الصيفية وارتفاع يعني عدد التنقلات ووجهات هذا التنقل، شنهي أبرز المخاطر اللي تميز هذه الفترة مقارنة بباقي أشهر السنة؟
1: مرة أخرى شكرا أستاذتي الكريمة على هذه الدعوة وتحت الفرصة للحديث حول هذا الموضوع إن شاء الله المتعلق بطبيعة الحال حوادث السير وكذلك القيادة في فصل الصيف. وكما نعلم جميعا بطبيعة الحال، كما نقول الأرقام لا تكذب، في الإحصائيات ونسب يعني الإحصاءات الموجودة لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بحرب الطرقات خصوصا في هذا الفصل وخصوصا في الشهرين، وهو بطبع الحال شهر 7 و8 من فصل الصيف، هذا بطبع الحال يرجع إلى زيادة السفريات وكذلك التنقل ما بين المدن وكذلك الاستعمال الطريق بشكل يومي وبوتيرة أكثر. فهذا بطبع الحال من شأنه مع قلة الحيطة والحذر والاحتياطات من شأنه أن يزيد من نسب الحوادث في هذا الفصل.
0: هل بعض الوجهات يعني تكون ذات خطورة أكثر من وجهات أخرى مثلا؟ بالحديث مثلا عن مقاطع طرقية معينة. والله
1: أكيد أكيد أكيد دائما أكيد الخطورة تختلف من منطقة إلى أخرى ومن طريق إلى طريق وكذلك من فترة زمنية إلى فترة زمنية. الخطورة هي نسبة يعني كالمؤشر في حالة صعود وفي حالة نزول حسب المناطق. هنالك بعض المناطق التي تعتبر بالنسبة للمختصين نقط سوداء بطبيعة الحال، تكثف فيها المراقبة تفاديا لحوادث أخرى إلى آخره. هنالك بعض المناطق التي تعتبر بطبيعة الحال نقط تسمى بالنقط الخضراء وهي الأقل خطورة بطبيعة الحال، وبناء على هذه يعني الدراسات يكون هنالك يعني برنامج خاص بالمراقبة الطرقية وكذلك التوعية التي تستهدف هذه النقاط السوداء على الطرقات.
0: إذا داخل وخارج المدار الحضري، هل الاكتظاظ مثلا ولا زاد الإقبال الكبير للناس على مناطق دون أخرى يزيد في المقابل من يعني ارتفاع نسبة حدوث يعني حوادث
1: أكيد السير؟ أكيد كلما زاد عدد مستعملي الطريق سواء داخل أو خارج المجال الحضري يزيد بطبع الحال نسب يعني وقوع حوادث سواء داخل أو خارج المجال الحضري. فبالتالي هنالك مدن سياحية يعني المقيمين في هذه المدن أو نسبة المقيمين في هذه المدن أو عدد النسمة في هذه المدن داخل فصل الصيف يختلف عن باقي الفصول، فبالتالي هنالك سيارات أكثر، دراجات أكثر، مستعملي طريق أكثر، راجلين أكثر، ديتخوتينيت أكثر كذلك، هذا الوافد الجديد على الطرقات اليوم، فبالتالي هنالك يعني درجة الخطورة ترتفع كلما ازدادت نسبة يعني أو عدد يعني مستعملي الطريق سواء كان داخل المجال الحضري أو خارج المجال الحضري.
0: ربما هي فرصة كذلك يعني باش نتكلموا على السلامة الطرقية ونربطها كذلك حتى بالموضوع الأساسي الحلقة اللي هو فصل الصيف، فصل الاستجمام والراحة، وكيفاش أنه الإنسان ما يخلي الاكتظاظ يأثر على نفسيته. هذه نقطة قلتوا تناولوها يعني في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. لكن قبل ذلك نتكلموا عن النقطة الأهم وهي المجتمع المدني والجمعيات المحلية والمدنية. كيف باعتقادكم ضيفي الكريم يمكن لها المساهمة في نشر ثقافة السلامة الطرقية

0: والتحسيس بأهمية احترام قانون الصحة
1: في هذا الفصل.
0: حق بعد.
1: أكيد. سؤال مهم وبرجوعنا كما قلت الأرقام لا تكذب، برجوعنا إلى الأرقام نجد بأن فبراير من كل سنة هو أقل شهر لحوادث السير دائما بطبع الحال مقارنة بباقي الأشهر، وهذا إن دل على شيء، لأن فبراير يصادف اليوم الوطني للسلامة الطرقية وهو يوم 18 فبراير. هذا دائما ستكثف في حملات التحسيسية من الجهات الرسمية والجهات الشبه رسمية وكذلك المجتمع المدني، حملات توعوية وتحسيسية داخل على الطرقات وداخل المدارس وداخل الشركات والأنشطة حتى على مستوى الإعلام. فبالتالي هذا يجدي نفعا أو يؤتي أكله بطبيعة الحال، يعني يكون هنالك تقليص في عدد الحوادث وعدد الخسائر المادية والبشرية وكذلك عدد الضحايا، كل هذا يتقلص في هذا الشهر. هذا يدل على شيء، يدل على أهمية التحسيس والتوعية، خصوصا كما ذكرت أستاذتي الكريمة المجتمع المدني. فلماذا هذا المجتمع المدني لا يكثف بنفس الطريقة هذه الحملات التحسيسية والتوعوية لشهر فبراير أن تستهدف فصل الصيف؟ هذا يبقى تساؤلا بطبيعة الحال مطروح، لأن دائما ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين دائما ولو
0: الاستجمام كذلك بالنسبة لهم هما يمكن
1: نعم هو فصل الاستجمام ممكن يكون، لأن نشوف المجتمع المدني عندما نتحدث عن عن عن المجتمع المدني أو عن الجمعيات فنحن نتحدث عن كيان له العديد من الأفراد والأعضاء بطبع الحال له برنامج سنوي، والغريب في الأمر نحن هنا يعني احنا نتكلم بمنتهى الصراحة، الغريب في الأمر أن عند نهاية كل سنة مثلا ممكن أنه هذه الجمعيات الخاصة بالمجتمع المدني تجيب لك برامج السنوي أو البرنامج السنوي الخاص بالحملات التحسيسية والتوعوية، وتلقى بأن فصل الصيف كانت فيه حملات تحسيسية وتوعوية الله أعلم ربما على الورق، لكن إحنا الأهم عندنا من هذا كامل هو الهدف تقليص عدد الحوادث، لأن كل ما تقلص عدد الحوادث كل ما تقلصت بطبع الحال يعني الضحايا وكذلك القتلى وإلى آخره على الطرقات.
0: واضح. طبعا خالق نوع من المواضيع اللي يقدر يتناولها الإعلام، ويعني يقدر يعود المستمع يصنت النظر ويحس عنها ما تعنيه، لكن موضوع السلامة الطرقية يعني كل فرد يعني
1: أكيد.
0: من احنا
1: أكيد.
0: انا وانت والاخر والاخر أكيد. وبالتالي نحسوا انه فيه جانب وفيه فيه فيه لحظات وفيه مواقف تتفقدنا بامور وقعتنا احنا. فمنين نتكلموا عن فصل الصيف ونتكلموا عن الاكتظاظ داخل وخارج المدار الحضري، ما نتكلموا بالضروره عن مدن الشمال، ما نتكلموا عن اكادير، نتكلموا كذلك حتى عن العيون، نتكلموا عن فم الواد، طريق فم الواد، نتكلموا عن فم الواد نفسه يعني والطريق الرابطه بينه وبين العيون. وبالتالي هون خالقه مجموعه من الاخطاء اللي يرتكبوها الناس سواء في العيون والله خارج العيون فصل الصيف. فهل عندك فكرة ضيفي الكريم حول يعني هذه الأخطاء وكيف في المقابل ممكن أنه نحن يعني نجنبها ونجاوزها؟
1: أكيد. بالنسبة حتى كيف قلت لك وأعيد وأكرر بأن لغة الأرقام لا تكذب، في إحصائيات الخاصة بأجهزة الدرك الملكي وهي المسؤولة عن تحرير المحاضر الخاصة بحوادث السير سواء كانت مادية أو بشرية مثلا بجماعة فم الواد أو على الطريق الوطنية رقم واحد بطبع الحرابطة بين فم الواد وجماعة فم الواد ومدينة العيون، سنجد بأن هذه النسبة وعدد من الحوادث يكون مضاعفا في فصل الصيف نظرا لإقبال يعني ساكنة المنطقة وكذلك الوافدين إلى يعني الذهاب إلى هذا الشاطئ وهو أقرب شاطئ من المدينة. الأخطاء عدة ومتعددة، مثلا على الطريق الرابطة ما بين جماعة فم الواد ومدينة العيون ممكن بين الأسباب عندنا مثلا الزيادة في السرعة، والزيادة في السرعة بطبع الحال على هذا الطريق مع خطر وجود زحف رمال بطبع الحال على حاشية هذا الطريق ممكن أن يتسبب لنا في حوادث لبعض المرات تعود مميتة كشفنا بطبع الحال. كذلك السير بسرعة في ساعات متأخرة من الليل بطبع الحال وانعدام الرؤية كذلك يعني هذا ممكن كذلك أنه يتسببنا في حوادث السير. عدم احترام الإشارات المرورية داخل جماعة فم الواد بالضبط، عدم احترام إشارات القف مثلا، عدم احترام الخط المتصل السياق الاستعراضية أو البهلوانية إن صح التعبير، كلها تصرفات بطبيعة الحال تؤدي لنتيجة واحدة وهي حادثة سير إما ستكون خسائرها مادية أو ممكن خسائر مادية مع الأسف مع خسائر بشرية. فدائما نعود لمسؤولية السائق والعامل البشري.

0: يعني هو المسؤول الأول والأخير عن وقوع أي حادثة سواء كانت داخل المجال الحضري أو خارج المجال الحضري، فالعامل البشري له اليد يعني أو النسبة الكبيرة في وقوع هذه الحادثة.
1: بالنسبة لحد مثلا يستعمل الطريق بين العيون وفم الواد، تعود مثلا هي مسافة اللي هي نوعا ما ما هي طويلة حتى، يعني مسافة بسيطة. لكن الصيف يعرف كذلك مثلا سفر لوجهات سياحية أخرى داخل المملكة. فباعتقادكم ضيفي الكريم لده العنين، ذكر بصفتكم مكون في مجال السلامة الطرقية، إلى أي حد ممكن تساهم عوامل مثل إرهاق السائق، السرعة المفرطة، استعمال الهاتف المحمول، قلة النوم وغيرها من الأسباب يعني في ارتفاع حوادث السير خلال فصل الصيف؟
0: أكيد كله أسباب بطبيعة الحال مؤثرة وأسباب كبيرة من الأسباب اللي ممكن أنها تعود سبب حقيقي وواقع في وقوع حوادث السير خصوصا للمسافات الطويلة. نتحدث عن الإرهاق، نتحدث عن العياء والتعب وقلة النوم لساعات كافية بطبيعة الحال، نتحدث عن عدم ترتيب خط السير للانطلاق وكذلك الوصول، نتحدث عن الزيادة في السرعة، نتحدث عن النوم، نتحدث عن عدم احترام الإشارات المرورية، نتحدث كذلك عن الأمور التقنية المتعلقة بالمركبة من عجلات وفرامل وإلى آخره. يعني العديد من العوامل المتداخلة بطبيعة الحال اللي ممكن تكون سبب في وقوع حوادث السير خارج المجال الحضري. لذلك نعود ونكرر العامل البشري أي سلوك السائق، فالسائق مثلا قد يكون مثلا يقطع هذه المسافة حوالي 600 كيلومتر مثلا، أقرب منطقة مثلا أكادير أو 1000 كيلومتر مثلا، يقطع هذه المسافة بسيارته أو رفقة عائلته مرة في السنة، فبالتالي هذه المرة في السنة يجب أن يكون حذرا، يجب أن يكون له برنامج خاص بالانطلاق والوصول ونقاط الاستراحة، توقيت الانطلاق، برنامج الانطلاق، أين سأتوقف بعد كل ساعتين، يجب التوقف من أجل الراحة بطبيعة الحال، ولو شرب الماء والمشي مثلا لمئة متر والعودة للسيارة، هذا يجنبه التعب وكذلك الإرهاق والعياء، مع احترام بطبيعة الحال الإشارات الخاصة بالسرعة، خصوصا أن السرعة هي العامل الكبير المتسبب في حوادث السير خارج المجال الحضري، وكلما زادت السرعة ازدادت خطورة الحادثة، لأن مثلا ممكن يعني عجلات السيارة يعني أن تنفجر بسبب الحرارة أو بسبب التآكل هذه العجلات، لكن انفجار هذه العجلة وأنت تسير بسرعة قانونية يختلف عن انفجار العجلة وأنت تسير بسرعة 140 أو 160، فبالتالي هنالك خطر وقوع حادثة خطيرة، نسبة وقوع هذه الحادثة فهو نسبة مرتفعة، فبالتالي يجب المراعاة بطبيعة الحال الخصائص التقنية للمركبة قبل الانطلاق.
1: إلى جانب يعني العوامل التقنية اللي عندها علاقة بالجانب يعني السيارة، وإلى جانب العوامل الذاتية اللي ذكرناها سابقا، تصرفات وسلوكيات خاطئة للسائق، عندنا عوامل تعود خارج مثلا ما هم تحكم فيها الإنسان، كيف مثلا يعود رقاج معول على السفر ذاك النهار، تعود درجة الحرارة ولا زاد مثلا شي يسموها هذه
0: تقلبات مناخيه،
1: موجة حر مثلا مفاجئه، كيف مثلا زحف الرمال، كيف مثلا يعود الانسان معاه في السياره عائله فيها كبار السن ولا فيها اطفال، هذه امور ينبغي ان تؤخذ بعين الاعتبار ويتم التعامل معها بشكل حذر.
0: اكيد
1: وتعود فيها ملي نصائح عمليه، كيف تلقاش يعود عنده الماء، يكون عنده خط سير منظم، يمرق في وقت مثلا بكري سابلة تمتان الشمس، صح وكذا صح وكذا، يعني مجموعه من الامور.
0: تماما وشد السائقين حرصا، هو السائق بطبيعه الحال الذي يراقب حالة الطقس والمناخ في يوم السفر قبل بيوم أو بيومين، أن يتعرف على درجة الحرارة في هذه المنطقة، أن يأخذ بطبيعة الحال بعين الاعتبار الأطفال إلى عدو معاه، الرفقة إلى عدو معاه، من اللي هنوكل وكيلي واش لنديه معايا، والله اللي هنوكل في المحطة الفلانية اللي نوكل فيها، اش من توخصني نطالق، من اللي نفطر، من اللي نتغدى، فبالتالي هذا هو رسم خط السير. فبالتالي عندما نرسم خط السير أولا يقلل من التعب وكذلك الإرهاق، يقلل الأهم أنه يقلل من نسبة وقوع حوادث السير، فبالتالي هذا هو رسم خط السير، أن نحدد ساعة الانطلاقة وحدد كذلك منطقة التوقف أو منطقة التوقف ومنطقة الاستراحة بطبيعة الحال،

0: فبالتالي هذا رسم أو رسم خط السير هذا يكون سببا بطبع الحال في تجنب هذه الحوادث على الطرقات.
1: دكتور العناي رئيس الاتحاد الوطني الصحراوي لمدارس السياقة والسلامة المرورية، تكلمنا عن تقريبا يعني بشكل غير مباشر عن الرحلات الشخصية يعني، ولكن في المقابل خلق يعني مهنيين اللي يستعملوا الطرق خلال فصل الصيف، كيف مثلا النقل العمومي وكيف حتى دي غون تاكسي اللي يربطون بين المناطق، فهل عندك نصائح يعني مخصصة لموجهة زاد للمهنيين؟
0: أكيد، لأن حتى المهنيين بطبيعة الحال نسب وقوع حوادث السير في صفوف المهنيين يعني للأمانة هي قليلة مقارنة بمستعمل الطريق العادي، لكن حوادث السير المتعلقة بمهني النقل الطرقي تكون في فصل الصيف أكثر من باقي الفصول. لماذا؟ نفس الشيء، الإرهاق، التعب، زيادة عدد الرحلات اليومية بطبيعة الحال، فبالتالي هذا يشكل خطرا لما خصنا نتهاونوا معه، لأن التعب والعياء وقلة النوم يمكنها أن يتسبب في حادثة لغفوة سائق لمدة 2 إلى 3 ثواني بأبسط سرعة وسرعة قانونية اللي هي 100 كم في الساعة عند الغفوة لثانيتين أو 3 ثواني تقطع السيارة 30 مترا وأنت مغمض العينين. فبالتالي في هذه الحالة أكيد النتيجة واضحة وهي حادثة سير لا قدر الله. إذن كيف نقوله يعني ياسر من الأمور اللي ممكن نتساهلوا فيها هي غير النوم، خط أحمر النوم، وهذا هذا هذا نداء المستعملي الطريق. أي شيء ممكن أننا نتساهلوا فيه، ولو أننا صراحة ما خصنا نتساهلوا في الأمور المتعلقة بسلامتنا، غير النوم بالخصوص. النوم، الغفوة تأتي يسمى بالميكروسليب، يعني الغفوة تأتي لمدة 2 إلى 3 ثواني تغمض العينين، تفقد التركيز، السيارة ستذهب بك إلى حاشية الطريق، مما سيتسبب في حادثة سير.
1: عندي كذلك فئة معينة نبغي توجه لها رسالة، اللي هي شباب وشابات والأشخاص اللي كيف أنهم حكموا
0: رخصة السياقة،
1: البيرمي حق بعد رخصة السياقة.
0: بالنسبة للشباب بطبع الحال هم اللي غالبا راح يكونوا بطبع الحال في المدة الاختبارية اللي هي السنتين الأولى بعد الحصول على رخصة السياقة، أي أنهم ملزمين بسرعة 90 كم في الساعة خارج المجال الحضري. للأمانة بأن بطبيعة الحال أقل فئة عرضة للحوادث هي هذه الفئة المتعلمة صراحة، ربما بعد يكون أكثر حيطة وأكثر حذر بطبيعة الحال، فبالتالي بلغة الأرقام هم الأقل عرضة للحوادث. لكن بطبيعة الحال نفس الشيء، نفس التوجيهات، هو أننا بطبع الحال يجب أن ننظم خط السير قبل الانطلاق. بطبع الحال يجب أن نحتفظ أو نحترم لوحات الإشارات المرورية الخاصة بتحديد السرعة، خصوصا أن هذه الفئة سرعتها محددة في 90 كم في الساعة، وبالتالي رغم وجود إشارة 100 كم في الساعة فسيرك أنت بالمئة كم في الساعة يعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة، وستؤديها بطبيعة الحال بما فيها خصم لنقط خصوصا في الدرجة الثانية والدرجة الأولى، اللي أثر على رخصة سياقتك اللي فيها حوالي أو فيها بالضبط 20 نقطة لأنك داخل المدة الاختبارية.
1: إذن هل عندك رسالة ربما توجهها للشباب، للأسر، للأطفال، اللي جعل يعني موسم الصيف موسما للراحة والاستجمام ولكن بصيغة آمنة؟
0: أكيد أكيد، لأن هذا السفر وهذا التنقل في فصل الصيف دائما بهدف واحد، وهو الاستجمام والراحة وكذلك الترفيه وقضاء أوقات أسرية مع الأقارب إلى آخره. لا داعي للعجلة، لأن ممكن أن تتسبب في ندم للسائق أو كذلك للعائل، ممكن أن تتسبب في يعني كيف نقوله يعني في يوم أسود بالنسبة لهذه العائلات اللي كانت ذاهبة لرحلة الاستجمام ورحلة سفر، وكان يتغير كل شيء بطبيعة الحال من الأبيض إلى الأسود. فبالتالي هذا دور الأباء بطبيعة الحال يكونوا حريصين أثناء السير بطبيعة الحال، وأن ينظموا بطبيعة الحال خط السير الخاص بهذا التنقل، أن تراقب هذه المركبة، ولما لا زيارة مراكز الفحص التقني من أجل فحص هذه المركبات قبل الانطلاق للسفر.

0: لأن السلامة دائما نقول السلامة أولا قبل الاستجمام وقبل الراحة وقبل كل شيء، فسلامة السائق وسلامة الركاب فهي بطبيعة الحال تحت مسؤولية من؟ تحت مسؤولية صاحب المركبة أو السائق.
1: واضح. إذا ضيفي الكريم دادال عناي رئيس الاتحادية الوطنية الصحراوية لمدارس السياقة والسلامة المرورية ومكون في مجال السلامة الطرقية، نشكرك ضيفي الكريم يعني في ختام هذه الحلقة على حضوركم معنا أولا وعلى مداخلاتكم القيمة خلال هذه الحلقة، فشكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا للأخت فاطمة تو على الدعوة وكذلك على إثارة هذا الموضوع. بطبيعة الحال نتمنى السلامة لجميع مستعملي الطريق في هذا الفصل بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. إذن جزيل الشكر كذلك موصول لكم مستمعي ومستمعات إذاعة العيون الجهوية على حسن التتبع والإنصات. نودعكم على أمل لقاء بكم مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: في خدمة المواطن،
3: حلقة وصل بين المواطن والمسؤول.
2: في خدمة المواطن
3: نستمع لكم لننقل آراءكم تطلعاتكم وانشغالاتكم إلى صانع القرار. في خدمة المواطن برنامج أسبوعي يبث كل يوم اثنين، أعداد وتقديم فاطمة تو.

0: تابعوا إذاعة العيون بسمارة الموجة 103.
1: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة العصر حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر الله أكبر لا
1: تقبل الله صلاة عباده المؤمنين بمزيد من الأجر والثواب.

لقد غزا كان الرسول إمامها.

قتلا بعد المشي من عن قصف وانا مالي بعد المشي من عن قصف وانا مالي قتلا بعد المشي

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأسدى. أحمده سبحانه وهو الولي الحميد، وأتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله نجوم المهتدين ورجوم المعتدين، ورضي الله تعالى عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته وحفظ شريعته وتبليغ دينه إلى سائر أمته، فكانوا خير أمة أخرجت للناس.

إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. إلهي من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك؟ ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك؟ للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك خرج عن قدرتك. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: سلوة الأنفاس.
1: موعظة رقيقة وقصة لطيفة، أشعار مؤثرة وأخبار مشعرة جمعت لعل لاهيا يسمعها فينتبه، أو غافلا ينصت إليها فينزجر.
0: سلوة الأنفاس مع الدكتور عبد الفتاح الفريسي، إخراج عبد العزيز بوزيد.

كان كمال الإرادة بكمال المراد، فإن أكمل الناس إرادة هو من أراد الله تعالى والدار الآخرة، وأحب ربه سبحانه وتعالى ووحده ولم يشرك به شيئا، وسعى إلى مجاورة الرفيق الأعلى في دار كرامته ومستقر رحمته التي رضيها الله تعالى لأحبائه وأوليائه، ولا يكون له في هذه الدنيا غاية دون الجنة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. إذا كانت لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذتهم في معرفة الله تعالى ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج العابدين: الملك والكرامة بالحقيقة في الدنيا لأولياء الله عز وجل وأصفيائه الراضين بقضائه، فالبر والبحر والأرض والحجر والمدر لهم ذهب وفضة، والجن والإنس والبهائم والطير لهم مسخرون، لا يشاءون إلا ما شاء الله، وما شاء الله كان، ولا يهابون أحدا من الخلق، ويهابهم كل الخلق، ولا يخدمون أحدا إلا الله عز وجل، ويخدمهم كل من دون الله. وأين لملوك الدنيا بعشر هذه الرتبة؟ وأما ملك الآخرة فيقول الله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وأعظم بما يقول فيه رب العزة: إنه ملك كبير. وأنت تعلم أن الدنيا بأسرها قليلة، وأن بقاءها من أولها إلى آخرها لقليل، ونصيب أحدنا من هذا القليل قليل. ثم الواحد منا قد يبذل ماله وروحه حتى ربما يظفر بقدر قليل من هذا القليل في بقاء قليل، وإن حصل له ذلك فيعذر بل يغبط، ولا يستكثر ما بذل فيه من المال والنفس. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. فكيف حال من يطلب الملك الكبير في دار النعيم الخالد المقيم؟ أيستكثر مع ذلك أن يصلي ركعتين لله تعالى، أو ينفق درهمين، أو يسهر ليلتين؟ كلا، بل لو كان له ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر، كل عمر مثل الدنيا وأكبر وأكثر، فبذل ذلك كله في المطلوب العزيز لكان ذلك قليلا، ولئن ظفر بعده بما طلب لكان ذلك غنما عظيما وفضلا من الله أعطاه كثيرا.

قال صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله عز وجل لحقره يوم القيامة، وذلك لما يرى وينكشف له عيانا من عظيم نواله سبحانه وتعالى وباهر عطائه. فأخلق بمثل هذا إذا عاين جنة الرضوان أن يتمثل قول القائل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. إن المؤمن لا يعتد بما له فناء ولا يرضى بحياة مستعارة ولا بقنية مستردة، بل هم المؤمن دائما قنية مؤبدة وحياة مخلدة، فهو لا يزال يحلق في سماء المعالي ولا ينتهي تحليقه دون عليين، فهي غايته العظمى وهمه الأسمى، حيث لا نقص ولا كدر ولا تعب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن، إنما هي نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة وحلل كثيرة في مقام أبدي، وهناك فقط تقر عينه وتهدأ نفسه ويستريح قلبه. قال الله تعالى في أهل الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فالجنة هي الوطن، والأوطار إنما تطلب في الأوطان، أما الدنيا فهي دار غربة منذ أهبط إليها الأبوان. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم.

بعثت بلقيس إلى سليمان عليه الصلاة والسلام هدية لتمتحن بها قدر همته، فإن رأتها قاصرة علمت أنها لا تصلح للمعاشرة، وإن رأتها عالية تطلو ما هو أعلى تيقنت أنه يصلح. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فالدنيا هدية بلقيس فارفضها وتشوف إلى ما هو أنفس منها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة. يا قوم فأضروا بالفاني للباقي. ومن يذق طعم الحياة فإني خبرتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فلم أرها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها، وإن تجتذبها ناهشتك كلابها. الهمة العالية حكر على طلاب الآخرة، وهي من شرفها وعزتها تأنف أن تسكن قلبا قد تنجس بالشرك والكفران وتلطخ بأقبح معصية في هذه الدنيا. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.

تواترت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على ذم الدنيا وتحقيرها ومدح الآخرة وتعظيمها، وغير المؤمن ليس له مراد غير تعمير الدنيا، فلها يكدح وعليها يقاتل مع إعراضه عن الآخرة وزهده فيها أو تكذيبه بالبعث والنشور. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها

كانوا يكسبون. وقال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. بين الله سبحانه وتعالى أن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية، فقال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وحذر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من التطلع إلى زهرة الحياة الدنيا، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال للمؤمنين: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

روى الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له تعالى: اليوم أنساك كما نسيتني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلماً.

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على سرير مرمل بشريط، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، فدخل عليه نفر من أصحابه ودخل عمر، فانحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرافة، فلم ير عمر بين جنبه وبين الشريط ثوبا، وقد أثر الشريط بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: والله إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله عز وجل من كسرى وقيصر، وهما يعبثان في الدنيا فيما يعبثان فيه، وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فإنه كذلك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط.

فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحلا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن العزم يكفيك حاملا فاللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقدرتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لك بها كل شيء وذل لك كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وعظم فيما عندك رغبته أن تجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

0: سلوة الأنفاس.
1: موعظة رقيقة وقصة لطيفة، أشعار مؤثرة وأخبار مشعرة جمعت لعل لاهيا يسمعها فينتبه، أو غافلا ينصت إليها فينزجر.
0: سلوة الأنفاس مع الدكتور عبد الفتاح الفريسي، إخراج عبد العزيز بوزيد.

0: أيها الإخوة المستمعون في مدينة بحرين العزيزة، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.
1: هذه إذاعة المملكة المغربية من
2: عيون الساقية الحمراء.
3: من إذاعة صوت التحرير والوحدة إلى إذاعة العيون، استمر النهج الأثيري بعناوين الألق والعطاء خلف لاقط الصوت.
4: إذاعة العيون فسحة أثيرية بحمولة تاريخية ربطت أوصال المحبة مع المستمعين بالحواضر كما البوادر.
5: أسست على امتداد عقود لعلاقات الود مع المتلقي، فكانت أنيسة الترحال والاستقرار.
3: خاطبت بلهجة بنو حسان وبلغة الفرقان، واستحضرت أيضا لغة الإسبان.
4: نافحت عن قضية الصحراء وجابهت الدعاية والافتراء.
5: واكبت، رصدت، وتابعت أول بأول مختلف الأحداث بإقليم الصحراء على امتداد الأعوام.
4: إذاعة العيون ذاكرة وطن.
6: إهداء خاص الفنان بوياقو النفرو لإذاعة العيون الجهوية.

هذه إذاعة المملكة المغربية من عيون ساقية الحمراء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، نحييكم جميعا أينما كنتم، وفي مالي عرض لأهم البرامج الإذاعية. بعد لحظات نتابع حديث المجلس العلمي تشرف عليه المجالس العلمية المحلية بجهة العيون الساقية الحمراء. حديث اليوم مع الأستاذة مريم أشعو مرشدة دينية تابعة للمجلس العلمي المحلي بسمارة حول موضوع صلة الرحمة. 37 دقيقة فضاء الأسرة مع قسم الإنتاج. 8 الأخبار نقلا عن الإذاعة الوطنية في الرباط. تتمة فضاء الأسرة إلى غاية الساعة 8:55 موعد أذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة العيون والنواحي. 9 نوافيكم بنشرة خبرية موجزة تليها مسارات مع الزميلة فاطمة بوتبعة. 10 نشرة الأخبار المفصلة، موعد أذان صلاة العشاء حسب توقيت العيون النواحي 10:16. 10:30 المرأة والتنمية مع الزميلة فاطمة الترقيبي. منتصف الليل العرض الإخباري الأخير تلي حلقة جديدة من المسلسل الأسطوري ألف ليلة وليلة. 1 صباحا حصة من الطرب، 3 كلاسيكيات شرقية تليها حصة من المداح النبوية المحلية. موعد أذان صلاة الصبح حسب توقيت مدينة العيون النواحي 5:28. هذه البرامج تتخلل لها مختارات غنائية متنوعة، نتمنى أن تنال رضاكم ونتمنى لكم متابعة مفيدة ومريحة. ترافقنا فيها على الهندسة الصوتية الزميلة عائشة أسا في قسم المحافظة والتنسيق وتنشيط البرامج الزميلة تفرح السبعي. لحظات مريحة نرجوها لكم.

البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية. إذاعة العيون، الإذاعة التي أقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذا الدرس: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حب الأوطان. أيها المستمعون والمستمعات، إن حب الوطن ليس شعارا يرفع ولا كلمات تقال، بل هو فطرة جلبت عليها النفوس. قد جعل الله تعالى مفارقة الديار بمنزلة مفارقة الروح للجسد، فأنى لنفس أن تطمئن إذا فارقت أرضها. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أيها المستمعون والمستمعات، لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وقف في طرف مكة والتفت إليها قلبه يحن إلى بلده، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. الحديث رواه الترمذي. تأملوا أيها المستمعون والمستمعات في هذا الحدث العظيم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آدوه قومه وطرده أعداؤه لم ينسى ولم يكره بلده، بل قال: أحب أرض الله إلي. ولما استقر المهاجرون بالمدينة المنورة أصابهم الحنين الشديد إلى بلدهم الأصل، فجاء أبو بكر وبلال رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوان ما بهما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. أيها المستمعون والمستمعات، إن حب المسلم لوطنه لهو هدي من النبي صلى الله عليه وسلم، لهو هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حب الوطن يعني الأخوة والتضامن والتعازر والتعاطف مع مجتمعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. أيها المستمعون والمستمعات، إن الله عز وجل قارن حب الوطن والدفاع عنه بالنفس، فقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هذا يدل على منزلته وعلو شأنه. وضرب نبي الله إبراهيم عليه السلام أروع الأمثلة في الدعاء للوطن بالأمن والرزق، كما في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. كما يبين القرآن أهمية الوحدة بين أبناء الوطن الواحد، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها المستمعون والمستمعات، إن حب الوطن قيمة إيمانية أصيلة في القرآن والسنة، تتجلى في قصص الأنبياء والهجرة النبوية، وهو واجب شرعي وأخلاقي. فالوطن يمثل الهوية والكرامة، والدفاع عنه وتنميته ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار ومن مقاصد الشريعة الإسلامية. هذا

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. كان معكم أيها المستمعون والمستمعات سعيد أنفلوس إمام مرشد بالمجلس العلمي المحلي بسمارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فضاء الأسرة،
1: لقاء تنشيطي مباشر،
0: خدمات،
1: إرشادات،
0: توعية وتحسيس،
1: ونصائح تهم شؤون الأسرة.
0: فضاء الأسرة،
1: إعداد وتقديم قسم الإنتاج.

الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام أينما كنتم في برنامجكم المباشر فضاء الأسرة.

ويبغي يشاركنا في واحدة من الفقرات أرقامنا 0528-89-33-63 أو الرقم 0528-89-33-64. رقم البرنامج يحييكم ويتمنى لكم أوقات ممتعة.

حمراء، فيه نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم الطيبة عبر فقرات البرنامج نصائح وأشادات الطبخ والجمالك سيدتي. وهذه أرقامنا اللي بغيت تواصل معنا، أرقامنا 05 28 89 63 63 أو الرقم 05 28 89 63 64.

0: لمستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع إلى برنامجكم فضاء الأسرة والفقرة الموالية.
1: نصائح وإرشادات.
0: في هذه الفقرة نجدد بكم الترحاب مرة أخرى، وكيف تتعامل مع حرارة الصيف لصحة أفضل. دائما في فصل الصيف تشتد درجات الحرارة وتزداد الحاجة إلى اتباع نظام غذائي صحي يساعد الجسم على التكيف مع الظروف المناخية الجديدة والحفاظ على طاقة وحيوية. وفي فقرة نصائح وإرشادات من برنامجكم فضاء الأسرة نقدم لكم مجموعة من النصائح الغذائية المفيدة التي تساعدكم على الاستمتاع بصيف منعش وصحي من دون الشعور بالتعب أو الجفاف. طبعا من خلال تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الهامة وترطيب الجسم بشكل كاف، ستتمكنون من قضاء صيف ممتع من دون أي مخاوف صحية. فاستعدوا لاستقبال فصل الصيف بأفضل حال وأكثر صحة. النصائح التي سنقدمها لكم، أول شيء تناول الكثير من الفواكه والخضروات، فهي غنية بالماء والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق. أيضا ركز على الفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية مثل البطيخ والفراولة والبروكلي أيضا والخس أيضا. اختر الحبوب الكاملة، فهي غنية بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول. أيضا تناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والمكرونة والأرز البني. تناول أيضا البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدجاج والبيض والبقوليات، لأنها تساعد على إصلاح الأنسجة وإعادة بناء العضلات. من النصائح أيضا تقليل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة مثل اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والوجبات السريعة. طبعا هذه الأطعمة تسبب الجفاف وصعوبة الهضم. أيضا فقرة نصائح وأرشادات نقدم لكم نصيحة أو مجموعة من النصائح. في أولا تخفيف من تناول السكريات المضافة مثل المشروبات الغازية والعصائر والحلويات. يمكن أن تؤدي السكريات المضافة إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة. أيضا شرب الكثير من الماء، أول شيء ننصحكم في فصل الصيف شرب الكثير من الماء. من المهم شرب الماء بانتظام طوال اليوم حتى لو لم تشعر بالعطش. ننصح بشرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميا. تناول المشروبات المنعشة مثل الشاي والماء المنقوع بالأعشاب أو الفواكه والمشروبات الطبيعية. هذه المشروبات تساعد على ترطيب الجسم من دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية. تجنب المشروبات التي غير طبيعية.

تناول وجبات صغيرة متعددة بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة يساعد ذلك على تجنب الشعور بالثقل والتعب. خطط لوجباتك مسبقاً سيساعدك ذلك على اتخاذ خيارات صحية وتجنب الوجبات السريعة غير الصحية. إعداد الطعام في المنزل هو أفضل وسيلة، ستتمكن بذلك من التحكم في المكونات المستخدمة في طعامك. أيضاً اقرأ الملصقات الطعام بعناية، انتبه لحجم الحصة والمحتوى السعرات الحرارية والدهون والسكر. أيضا استمتع بتناول الطعام ببطء، سيساعدك ذلك على الشعور بالشبع بشكل أسرع وتناول كميات أقل من الطعام. ممارسة الرياضة في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة تصبح ممارسة الرياضة في الهواء الطلق أمرا صعبا ومجهدا، ولكن لا يعني ذلك عن التوقف عن ممارسة الرياضة نهائيا. فمنع اتباع بعض النصائح البسيطة يمكنك الاستمتاع بالفوائد الصحية للرياضة حتى في أشد أيام الصيف حرارة. أفضل وقت لممارسة الرياضة الصباح الباكر قبل شروق الشمس أو في المساء بعد غروبها. تجنب ممارسة الرياضة في ذروة النهار عندما تكون الشمس في أوجها. اختر نوع الرياضة المناسبة وأيضا الرياضات المائية مثل السباحة والتجديف، الرياضة الفردية مثل الجري والركوب الدراجات، أيضا الرياضات الجماعية مثل كرة القدم وكرة السلة. أيضا من النصائح لممارسة الرياضة في الصيف ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة مصنوعة من الأقمشة القابلة للتنفس، شرب الكثير من الماء قبل ممارسة الرياضة وخلالها وبعدها، أيضا الاستمتاع إلى جسمك أو الاستماع إلى جسدك إذا شعرت بالتعب أو الدوار، توقف عن ممارسة الرياضة واسترح. الحرص على التضليل، ارتداء قبعة أو استخدام مظلة عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، تجنب ممارسة الرياضة في الأماكن المزدحمة لتقليل خطر إصابة بضربة الشمس. إذن مستمعينا الكرام، قدمنا لكم مجموعة من النصائح كيف تتعامل مع حرارة الصيف لصحة أفضل. نشكر لكم حسن المتابعة وحياكم الله.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين، عرض الثامن الإخباري يأتيكم مباشرة من الإذاعة الوطنية في عناوينه البارزة. تشيلي تؤكد موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء مع تطلعات إلى تعزيز العلاقات الثنائية في عدة قطاعات، وذلك خلال لقاء عقدته رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغربية بمجلس نواب تشيلي مع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وفي مباحثات بالبرلمان. على إيقاع الثقة التي منحها التأهل المستحق إلى ربع نهائي المنتخب الوطني، يواصل استعداداته لموقعة فرنسا في مرحلة إقصائية يصلها للمرة الثانية على التوالي. طقس حار يلف أجواء عدد من المناطق والحرارة تقترب من 50 درجة في بعض الأرجاء. المنصة الوطنية A-Trade تبصر النور والرهان تعزيز التجارة الإلكترونية بين المقاولات الموجهة للتصدير. دوليا هجوم على ناقلة في مضيق هرمز هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة. ومن دمشق إيمانويل ماكرون يؤكد للرئيس السوري دعمه استقرار سوريا بعد تفجيرين في العاصمة. أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل هذا العرض الإخباري. من الرباط، تتواصل مؤشرة الزخم الدبلوماسي الذي يعزز مكانة المغرب على الساحة الدولية، فالدعم لمبادرة الحكم الذاتي يتجدد هذه المرة من أمريكا اللاتينية على لسان رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا ديريال ميوفيلوفيتش، جددت تأكيد مساندة قرار مجلس الأمن الأخير مشيدة بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حالا جدا وواقعية. الزيارة فتحت كذلك آفاقا جديدة لشراكة استراتيجية واعدة بين الرباط وسانتياغو. جمال الدين الوسكاني.
2: تتراكم المواقف الدولية المؤيدة للمغرب في ملف الصحراء المغربية، والتي تعتبر مخطط الحكم الذاتي حلا لا محيد عنه لطي الملف بشكل نهائي. ومرة أخرى الصوت قادم من أمريكا اللاتينية، إذ عبرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديريال ميهوفيلوفيتش، عبرت عن موقف صريح داعم للمملكة ومقترحاتها في ملف الصحراء، وذلك في تصريح للصحافة الوطنية عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. الدبلوماسية التشيلية ربطت الموقف بالعلاقات القوية التي تربط بلادها بالمملكة.
3: في هذا العام نحتفل بمرور 65 عاما على علاقات الصداقة بين تشيلي والمغرب، كما تصادف الذكرى 22 للزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى بلادنا. نحن هنا اليوم ضمن وفد يضم برلمانيين تشيليين من مختلف التوجهات والأحزاب السياسية، لأن السياسة الخارجية لتشيلي هي سياسة دولة، كما أن صداقة مع المغرب تحظى بإجماع وطني وتتجاوز الانتماءات الحزبية. ومن هذا المنطلق يعلن فريق الصداقة البرلمانية دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 9727 الذي يشكل أساسا لحل جاد ومستقر من شأنه أن يجلب الأمن والاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، ولذلك نجدد اليوم دعمنا الكامل لهذا القرار الأممي.
2: رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية التشيلية المغربية عبرت بوضوح عن التطلع إلى تطوير الشراكات الثنائية بين البلدين.
3: نرغب في تعزيز علاقات الصداقة بين تشيلي والمغرب والارتقاء بها إلى مستوى أوسع، فنحن لا نتطلع فقط إلى اتفاق تجاري، بل نطمح إلى أن نصبح شريكين استراتيجيين. ننظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو القارة الإفريقية وأسواقها، ونأمل في المقابل أن ينظر إلينا المغرب باعتبارنا بوابة نحو أمريكا الجنوبية. وبفضل اختلاف

0: في الفصول بين بلدينا، فإن إنتاجنا الزراعي يتميز بالطابع المضاد للمواسم، مما يجعل اقتصادينا متكاملين. ونعمل حاليا على اعتماد بروتوكول للصحة النباتية سيسمح بتبادل الفواكه والخضر بين البلدين. وعلى المستوى التجاري تتمتع بلداننا أيضا بتكامل كبير. وأخيرا نتمنى لكم كل التوفيق في مباراة كرة القدم، فنحن هنا نشجع المغرب. تهانينا.
1: Bueno, y que les vaya muy bien en el partido de fútbol porque somos aquí hinchas de Marruecos. Felicitaciones.
2: الدبلوماسية التشيلية أجرت أيضا مباحثات مع رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي، تناولت العلاقات التاريخية والقيم المشتركة والتي شكلت رافدا من روافد تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الرباط وسانتياغو، فيما شكل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية لتشيلي والمغرب.
3: وكما عبرت جمال الدين المسؤولة التشيلية عن دعم المنتخب الوطني المغربي في مشواره المونديالي، نواصل إذن على إيقاع الثقة التي منحها التأهل المستحق إلى ربع النهائي. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لموقعة فرنسا، واضعا نصب عينيه هدف العبور إلى المربع الذهبي. التفاصيل معك وفاء نصر.
4: يخوض المنتخب الوطني
5: داخل شبكة برامجية منوعة. لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوب عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس محو الأم بالموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الرغم في الاستفادة من هذه الدروس، التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة. التسجيل بالمستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 بالورق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعليم، من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد مسجد وقاعة الصلاة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
5: من شبكتها المرجعية برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89

0: ذات الاستقطاب المحدود.
1: مناطق أكثر هشاشة أو الأقل استقطاب يخدينا التزام باش تكون على الأقل منطقة صناعية في كل إقليم. ورغم ذلك حيت كانوا مناطق في الأقاليم اللي ما كانش عندهم الجاذبية، دونك مشينا أيضا باش نخدموا على إعادة تأهيل هذه المناطق الصناعية. المقاربة الثالثة هي أنهم كانوا بعض المناطق الصناعية اللي كانوا فارغة ولكن محجوزة من عدد ديال الناس، جبنا مقاربة قانونية جديدة من أجل استرجاع هذه البقع للناس اللي ما استثمروش في الصناعة، وصدقت عليه هذا المجلس الموقر.
0: وأكد المسؤول الحكومي أن هذه المنهجية مكنت من مضاعفة عدد المناطق الصناعية بالمملكة وتوسيعها لتشمل كافة الجهات.
1: نتيجة شنية؟ نتيجة أننا مرينا من 10,000 هكتار ديال المناطق الصناعية في بداية البداية إلى 15,000 هكتار اللي هي جاهزة، يعني بالنسبة للقدرة الاستيعابية اللي كانت في المغرب زدنا 50%، وعندنا 8,000 هكتار إضافية اللي هي في طور الإنجاز. كندعموا أيضا عدد ديال المستثمرين باش يتوجهوا لهاد المناطق. معلوم كاين ميثاق الاستثمار اللي كيعطي دعم إضافي لهاد المناطق أقل جاذبية. كنشتغلوا جاهدين باش نستغلوا كل الفرص في كل المجالات الترابية.
0: ويراهن البرنامج الحكومي على خلق مناطق صناعية جديدة بكل أقاليم المملكة مواكبة للدينامية الاقتصادية والاجتماعية الجارية من أجل تعزيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الجديدة ذات القيمة المضافة العالية.
2: وفي خطوة جديدة لتعزيز الحضور الرقمي للصادرات المغربية، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية منصة A-Trade Prima، وهي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، تتيح للمقاولات المصدرة الترويج لمنتجاتها بشكل تفاعلي وتيسر ربطها بالمشترين الدوليين. المنصة صممت لتكون الواجهة الرقمية للعرض المغربي الموجه إلى الأسواق الخارجية، بما يجسد مرحلة جديدة في مسار التحول الرقمي للتجارة الخارجية الوطنية. عودة إليك سعيد المتوكل.
0: لم يعد الوصول إلى الأسواق العالمية يتطلب السفر لآلاف الكيلومترات، بل أصبح يبدأ من منصة رقمية واحدة. وفي سياق التحولات المتسارعة التي تشهدها التجارة الدولية، يفتح المغرب صفحة جديدة في دعم صادراته بإطلاق منصة E-Trade.ma التي يراد لها أن تكون واجهة رقمية عالمية للمنتجات المغربية وجسرا يربط المقاولات الوطنية بالمستوردين في مختلف أنحاء العالم. كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة:
3: كل واحد عنده متجر في الجبل، عنده في المدينة بعيدة، عنده في أي بلاصة من المغرب، ممكن أنه يولج لهذا E-Trade.ma باش يعرض المنتوجات ديالو، باش ما تبقاش المنتوجات ديالو حبيسة ديال الفضاء اللي كيبيع فيها، غتولي منتوجات تباعو على المستوى العالمي، بمعنى متاجر إلكترونية اللي غتكون موجهة نحو العالم. هذا E-Trade.ma غادي يمكن كل الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات أنهم يولجوا الأسواق العالمية بلا ما يمشيوا ويشاركوا في المعارض. يمكن أنهم يكونوا عندهم الإمكانية أنهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصة.
0: وتراهن كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية على أن تتحول منصة E-Trade.ma إلى مرجع رقمي عالمي للمنتجات المغربية، ومنصة تجمع بين الابتكار والترويج التجاري، بما يعكس الدينامية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

0: الوطني ويعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار في انسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث منظومة التجارة الخارجية ورفع تنافسية المقاولات المغربية على المستوى الدولي.
1: عرض الثامن الإخباري متواصل وفيه أيضا طقس حار يلف أجواء عدد من المناطق. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتنبأ معدلات تلامس ما بين 45 و 47 درجة مئوية ابتداء من اليوم وإلى غاية منتصف الأسبوع بأوسرد وذ الذهب بجدور السازاك سمرطاطا وزاغورة. اليوم وغدا سيشهدان درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 43 و45 درجة مئوية بسيدي سليمان قلاص رغنا مراكش رحمنا الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم شيشة وتردنت وبني ملال. وفي نفس الفترة الزمنية ستسجل درجات الحرارة مقاييس أو معدلات تعادل ما بين 40 و43 درجة بالعرائش وزن قليمي من مكناس تونات خريبقة صفر بن سليمان برشيد الصاورة النواصر سيدي بن نور أسفية الحاجب خنفرة فاس ملعقوبة بالإضافة إلى داخل أقاليم طنطان طرفاية والعيون. وخلال اليومين ذاتهما من المرتقب أن تتراوح درجة الحرارة بين 33 و38 درجة بأسخرات تمارة سلا الجديدة ويفران. ووقع الحرارة يمتد خارج الحدود. هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أعلنت حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر وهو أعلى مستوى إنذار في 3 مناطق في شرق البلاد متوقعة أن تتجاوز الحرارة سقف 40 درجة مئوية. إلى أنباء منطقة الشرق الأوسط أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة في مضيق هرمز تعرضت لهجوم في ثالث حادث من نوعه يطال سفينة في الممر المائي الحيوي خلال 24 ساعة. وحملت الدوحة طهران المسؤولية عن هجوم تعرضت له ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز داعية إيران إلى الكف عن تهديد إمدادات الطاقة العالمية في الممر الحيوي. غير بعيد بسوريا جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للسلطات السورية الجديدة خلال زيارته غير المسبوقة إلى دمشق التي وصلها رغم تفجيرين قرب فندق أمضى فيه ليلته وتخللها توقيع اتفاقات ثنائية بمجالات عدة والإعلان عن بدء تبادل السفراء قريبا. ووصف الرئيس السوري أحمد الشرع من جهته الزيارة بأنها تاريخية وتؤسس لشراكة بين البلدين. وأشاد الرئيس السوري بمواصلة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى دمشق ورغم وقوع تفجيرين بعبوتين ناسفتين صباح هذا اليوم قرب الفندق حيث أمضى ليلته أمس. بدولية النشر مستمعينا ناتي إلى ختام عرضنا الإخباري للساعة الثامنة نذكر بأبرز ما جاء فيها. تشيلي تؤكد موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء مع تطلعات إلى تعزيز العلاقات الثنائية في عدة قطاعات وذلك خلال لقاء عقدته رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغربية بمجلس نواب الشيلي مع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وفي مباحثات بالبرلمان. على إيقاع الثقة التي منحها التأهل المستحق إلى ربع النهائي المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لموقعة فرنسا في مرحلة إقصائية يصلها للمرة الثانية على التوالي. ممتن على كرم إصغائكم في أمان الله.
2: إذاعة العيون على الأثير تابعونا أينما كنتم على الموجة FM تردد 91 ميجا هرتز بالعيون 100 ميجا هرتز بطرفاية 103.7 ميجا هرتز بسمارة 104.7 ميجا هرتز ببوجدور 96

0: بالداخلة. إذاعة العيون ترحب بكم على الموجة 91.8.
1: معك في المطبخ.
2: في المطبخ نرحب اليوم بصديقة البرنامج أم العربي. أهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا.
2: شحالك؟
3: لاباس عليك؟
2: ما شاء الله الحمد
3: لله.
2: يا اهلا وسهلا بك.
3: الطاقم التقني سلامي ليك.
2: احسن الاحوال ويبعثوا لك بالف تحيه.
3: وسلامي لكاع المستمعات.
2: مشكوره ام العربي.
3: اليوم غادي نقترح عليكم واحد الفطيره مالحه وهي راه حصريه، باقا ما نزلتهاش في القناه ديالي.

0: ليكم.
1: يا سعدنا بها. خاصة إذا كانت حصرية،
0: لأنه هو كيتعجن وكيبغي يخمر، غنحتاجو فيه كاس لرب ديال زيت العود، زيت العود ولا زيت الزيتون،
1: كاس قل أربع من زيت الزيتون،
0: كاس ديال الماء كبير اللي كنشربو ديال الماء، ماء دافئ،
1: من الماء الدافئ،
0: ومعلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، ومعلقة ديال السكر سنيدة، وملح،
1: نعم،
0: والدقيق حسب الخليط، الدقيق الابيض. انا راه كاينين شي متتبعات ديالنا نيت كيتصنتوا دابا في دول الخليج وطلبوا مني باش نعطي المقادير بحال دروك الدقيق، حنا كنقولوا الفرص هو الدقيق الابيض
1: هلاك. واضح.
0: والدقيق قلت الدقيق الابيض ولا الفرص حسب الخليط،
1: حسب الخليط.
0: غادي
1: اذا انت تزيدي الدقيق حتى تجمع لك
0: كاس لاروب ديال الزيت الزيتون، والكاس الكبير ديال الماء الدافئ، والخميره ديال الخبز والسنيده والملح والدقيق، لا وغير الملح بلا دقيق، كنخلطوا هاد المكونات وكنبداو نضيفوا في الدقيق تدريجيا بشويه بشويه حتى كنحصلوا على عجينه بحال شكل ديال البيتزا. كنخليوها تخمر حتى تضاعف الحجم ديالها، وهي تتخمر كندوزوا نوجدوا الحشوه. الحشوه فيها بصله مشلضه، فلفله حمراء وخضراء، الالوان اختياري ممكن كتافي وغير بلون واحد، حتى هي مقطعه مربعات. غنحتاجوا معاها جوج بيضات مسلوقين ومحكوكين،
1: نعم،
0: جوج حكاك ديال الطون بالزيت، واحد ثلاثة ديال المطيشات منقيين ومزولين ليه الزريعه ومقطعينها حتى هي مشلضه مربعات، وواحد المعلقه ديال المطيشه بالحك، وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار.
1: نعم.
0: غادي ناخذوا مقله على النار، غنديروا فيها هذيك البصله، وغادي مع واحد ربع كاس ديال الزيت العادي، وكان فوق النار كنشعلوا عليها وكنخليوها تتشحر تتدبال.
1: واضح.
0: كنضيفوا لها هذوك الفلافل الالوان، وحتى هما كنصوطيوهم حتى كيدبالوا لينا شويه، نزيدوا عليهم المطيشه مقطعه مربعات، هذاك مطيشه ديال الحك، وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. كنخليو هادشي حتى كيتشحر مزيان وكيتقطر، تبقى غير الزويته، كنطفيو البوطه.
1: نعم. نضيفو لها الثوم.
0: كنطفيوها وكنزولو الكاسرول المقلة على النار، كنضيفو هادوك جوج حكاك ديال الثوم، ومعاهم هذاك البيض اللي مسلوق ومحكوك.
1: واضح.
0: صافي وكنحركوهم وكنخليوها تبرد حتى هي.
1: تبرد.
0: غادي نلقاو العجين ديالنا
1: خمرت.
0: خمر. غنقسموه لجوج كرات.
1: ايوا.
0: وغادي نبسطوهم على شكل مستطيلات يكونوا متساويين. غناخدو المستطيل الأول غنديروه في طاوة مفرشة. بالبابيي سيفايزي طبعا، وغادي نفرشوا فيها هذيك المستطيل الاولاني، نبسطوا فوق منه الحشوه ديالنا، ونسيت واحد شويه ديال الفرماج حمر محكوك. ملي كنبسطوا الحشوه كنديروا شويه ديال الفرماج حمر محكوك من الفوق، كنعاودوا نغطيوها بهذاك المستطيل الثاني، وكان نضغطوا عليه من الجناب باش تسد لينا. دابا غندوزو للتزيين حسب اختيار. انايا راني مزيناها، خديت دوك لي شوت اللي كيشطوا لنا ديال العجين، دوك بقايا العجين، وعاود ورقتهم، وخديت القطاعات ديال لي صاب اللي راه دابا اشكال مختلفه، وزينت بهم الوجه ديال هاد لاتوخت ديالنا.
1: واضح.
0: دهنتها بالبيض اللي معاه قطرات ديال الخل، ودخلتها عفوا قبل ما ندخلوها الفران الطيب، كنجي للوسط ديال هاد لاتوخت ديالنا ولا هاد الفطيره، وكندير علامه ديال الكروه بحال غادي نفلح العجين، خاص العجين تفلح
1: باش البخار
0: باش ملي تكون العجين كطيب يخرج داك البخار.
1: واضح.
0: ديال الحشوه وما تجيناش معجنه من الداخل.
1: واضح.
0: كندخلوها طيب وتنخرجوها، وكل سيده راه كتقدمها على حسب الذوق وحسب الاختيار.
1: واضح. اذا تقطع القطع وتقدم.
0: ان شاء الله. ونتمنى يجربوها راه زوينه.
1: اكيد. نعلو الاخوات ام العربي المقادير العجين.
0: ويرى الاسم ديالها الاوباناضا.
1: الاوباناضا. شنو سبب تسميتك هاي
0: لانها وصفه اسبانيه.
1: اسبانيه الاوباناضا. واضحه. اذا قلتي لنا فطيره مالحه، كاس قل اربع من زيت الزيتون، وكاس كبير من الماء دافي، ملعقه كبيره من خميره الدار، وملعقه صغيره من سنيده، وقليل من الملح، وطبعا الدقيق حسب الخليط. تقعد العجينه تقريبا على شكل عجينه بيتزا. بالنسبة للحشوة اللي قلتي

0: نحضره، قلتينا بصلة مشلظة والفلفل الألوان اللي عند السيدة، طبعا نقطعهم مربعات، إضافة إلى بيضتين مسلوقات ومحكوكات نحكوهم، وعلبتين من التون، تون الزيت، وثلث مطيشات مقطعين مربعات، وملعقة من مطيشة معلبة، وقليل من الملح والأبزار. والطريقة كانت واضحة ما شاء الله عليك.
1: باقي الوقت
0: تقريبا، تفضلي.
1: غادي نعطي واحد الكيكة البنان حتى هي راه باقا ما نزلتهاش، كلشي حاصري اليوم.
0: مشكورة اليوم على الوصفات الجديدة اللي قدمتي لنا.
1: ان شاء الله، شكرا.
0: دائما انت متميزة ام العربي في وصفاتك.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، هذا شرف ليا. هاد الكيكة هي كيكة سهلة وبسيطة، ولكن راه لا جربوها السيدات غادي يوليو مدمنين عليها كيف كنقولوا. هادي كيكة بالبنان، غنحتاجو فيها ثلاثة ديال البيضات.
0: نعم.
1: كاس صغير ديال اتاي، ولكن راه ماشي كاس صغير ديالكم انتوما، يا
0: اتاي عندكم
1: كاس صغير صغر من العنبة. كاس صغير زيت. كاس صغير سكر سنيدة. ثلاثة خمارات ديال الحلوى. واحد كيس ديال سكر فاني. واحد ياغورت بنكهه الموز ولا البنان. كاس ديال سميده رقيقه.
0: سميده رقيقه.
1: كاس وربع ديال الفورص. وجوج بنانات كبار نكونوا ممعوسين. للتزيين غنحتاجوا بنانه مع ثلاثه المعالق ديال المربى ديال المشمش.
0: ثلث بنانه مع ثلاث معالق من مربى
1: المشمش. الطريقة راه عادية بحال أي كيك عادي. كنديرو في الخلاط ديال العصير، كندير البيض، السكر، الزيت، السكر الفاني، هادوك البنانات الممعوسين، وهاديك الياغورت بنكهة البنان، وكنطحن كلشي مزيان حتى كينسجمو. كنعاود نخويهم في شي إناء، كنضيف ليهم هذاك الكاس ديال السميدة الرقيقة مع هادوك ثلاثة ديال الخمارات مع هذاك الكاس وربع ديال الفرن. انا كنعطي الطريقه وكنعاود المقادير اللي ما سمعش. كنعاود نزيد هذاك الكاس وربع ديال الدقيق الفرن، وكنخلطهم غير بالفويض الضراب اليدوي، وكنديرهم في مول السيده راه الشكل على حسب الاختيار.
0: نعم.
1: كندخلها للفران كطيب عادي. او كيكه البنان راه معروف عليها ما تاخذش الوقت
0: فعلا.
1: كطيب كنخرجوها، كناخذوا هذيك البنانه مع هذوك ثلاثه المعالق ديال المربى المشمش، وكنديروه كنديروا هاد في الخلاط الكهربائي حتى هو، وكيتطحن كتولي عندنا بحال الكريمه.
0: كريمه فعلا.
1: كنزينوا بها الوجه من الفوق، وكنخليوها حتى كتبرد، وكنديروا خطوط من الشوكولات ولا من الكراميل ولا تبقى غير هكاك، المهم تزين على حسب اختيار ديال كل سيده. وبالصحه والراحه. راه
0: وخاصه المربى المشمش مع البنان
1: كنطحنوه في الخلاط،
0: عنده مذاق طيب.
1: فعلا كتستاهل التجربه
0: فعلا،
1: وانا متاكده السيدات غتعجبهم بزاف
0: ان شاء الله. مشكوره ام العربي على الوصفات اللي عطيتونا، وصفات الحصريه اكيد،
1: وهذا شرف لي نتواصل مع اذاعه العيون.
0: ان شاء الله، يا اهلا وسهلا بك، وحنا سعداء جدا بسماع صوتك اليوم.
1: أنا أسعد.
0: يا مرحبا وسهلا بك،
1: الى اللقاء،
0: اهلا بك.

0: لجمالك سيدتي.
1: تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في هذه اللحظات إلى فقرة التجميل. وفقرة التجميل الرحب بصديقة البرنامج أم حمدية، أهلا وسهلا بك.
2: والله مرحبا وسهلا.
1: شحالك يا كربا سريك؟
2: بخير الحمد لله.
1: شمواسي يا كرخير؟
2: لذا في ربي
1: حمدنا كذا
2: ما شاء الله.
1: أهلا وسهلا بكم حمدية، مرحبا بك. إذن في وصفات التجميلية الطبيعية اللي دائما مستمعاتنا يوصونا أن نعطوهم وصفات تجميلية طبيعية، شو تقدمين لأخوات في اللحظة؟
2: بالنسبة لي نقدم لهم شي بعدين يلحقوا عليه ظرف في الصيف. حاج وصفة تاع في الصيف وتبدل البشرة ولونها وذا كامل.
1: والله ظرف الصيف.
2: حاج والله.
1: ومناسبة مودية ياسرة في هذا الزمن كلها تبقي تصقر راسها.
2: والله بالنسبة للتصبغات وبالنسبة لهذا الصدوة هذه نقالها الصدوة.
1: هي صدوة
2: حق بلغتنا احنا البيضاء.
1: ايوا.
2: حق صدوة البحار ولا صدوة مهم.
1: حق باش يقرعوها.
2: ايه. لا تقبضي مح بيضة بلدية. وكوت شعرة ولا تنتين من الحمص، يعني ينساجم الخليط.

0: ديري على الوجه كامل والرقبة، تخليه لمدة 15 دقيقة ولا 20 دقيقة قاعد ماكسيموم.
1: بس هو بطاطا مودي مسائل طبيعية، دار حمص معروف والبيض مودي ما عنده تأثير، ما في مواد كيماوية ولا شيء. زين، إذا من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة يعدل عليه
0: البشرة. وصاير يغسل عادي بالماء.
1: زين.
0: هو عقب ذاك إذا بغيتي مولي نهارين ثلاثة ديري مولي عليه ماسك ثاني.
1: هذا كم من مرة يعدل في الأسبوع؟
0: هذا يعدل الآن وبوحدة في الأسبوع اللي هو كي تقشير. هو
1: كيف تقشير حمص هذا مرة واحدة؟
0: زين، الآن وبوحدة في الأسبوع.
1: وش يعدل للبشرة؟ يصدر
0: الياغورت ديري مولي إذا بغيتي في نهاية الأسبوع، فهمتي؟ الياغورت والمعدنوس، هذا خلطة الياغورت والمعدنوس.
1: تخلطي الياغورت مع الدنس، طريقة خلط مشي
0: يجدوا الدورة الدموية في الوجه ويحيوا الخلايا من جديد باش تنشط ويصير فيه الدم في الوجه.
1: زين، واضح. إذا باش تنشط الدورة الدموية في الوجه نستعمل ياغورت
0: اللي هو المعدنوس، يعود زين أخضر جديد،
1: ينطحنوا بينهم،
0: غسيلة غسيل زين. وهذا ويقطع سكيطي صغير، من الأحسن يقطع سكيطي صغير ويزاد على الياغورت.
1: تقريبا كنت شعر كنت شعر من واحدة،
0: ايه كنت شعر. المهم قد الخالطة اللي عدد فيه اللي بغيتي نسيه حاجة.
1: زين،
0: ديري ذي طبقي ذي الخلطة على وجهك وتغسليها عقب لك مالي 1/4 ساعة إلى 20 دقيقة الماسك
1: زين. واضح. إذا أعطيتينا في البداية وصفة خاصة باللي يبغي يقلع صدوة الشمس، قلتين مح بيضة وكتشارة كبيرة من الحمص تندار على البشرة مدة من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، تستعمل مرة واحدة في الأسبوع. أيضا بالنسبة لماسكك الثاني اللي أعطيتينا، قلتينا عن باش تنشط الدورة الدموية في على البشرة، نستعملوا ياغورت، ملعقة من ياغورت أو ملعقتين مع معدنوس، ينطحن معدنوس حتى ويقطع تقطع صغير ويخلطوا، وعقب ذاك يندارو على البشرة. مدة كم يندار على البشرة؟
0: لا حتى 15 دقيقة.
1: بين 15 وهذا كم من مرة في الأسبوع؟
0: لا مرة تعطي الماسكات على حسب. المهم منين تمشي عن رقاش ديك الصدوية منين تستمر على هذا، على تنظيف البشرة. مثلا كي هذا ما الورد يعود بارد حد بشرته بغى يبردها، مثلا كي الحمرار هذا البشرة
1: حساسة
0: ايه ما الورد بكرية وعبكرية يمسح بي وجهه، ومنين يعود لي يرقد مادي يأخذ مادي على وجهه شوي منه.
1: إذا مرت ماء الورد يندار على البشرة باش تقلع حساسية البشرة. زين، واضح ما شاء الله. عندك نصيحة ثانية؟
0: بالنسبة للحمام هذا العلايات اللي يمشوا ويدهنوا ديركت عقب الحمام،
1: عود جلد حامي.
0: يعود جلد حامي من الأفضل ومن الأحسن عنهم يخلوه يبرد، ومنين تجي راهي تبرد وتسترح شوي شي ساعة بعد على الأقل.
1: ما تنصحهم من عقب الحمام عقبه مباشرة؟
0: ما تدهن ملي بشي فيه الريحة الروائح، تخليهم إلى منين تعود شانتي لهم وقتهم.
1: إذا الحمام
0: ديركت
1: مسام مفتوحة معقول حقبال.
0: تقبض زيت الأطفال اللي يجي معاها، هي زيت الأطفال أنواع ياسر خالقهم.
1: نعم والله.
0: حدنا تدهن إلين تبرد بشرته وتدهن ثم زيت الأطفال.
1: ما شاء الله، هي نصيحة زينة بالنسبة للأخوات اللي يقيسوا الحمام وفي نفس الوقت يديروا كريمات على البشرة مباشرة. أخت أم حمدي تنصح تعطوا وقت نين يبرد الجلد، تعطوه فترة نين يبرد الجلد وينقلقوا المسام، حد انكم تقدروا تعدلوا زيوت خاصة بالبشرة، ونصحتكم خاصة بزيوت الأطفال اللي يمكن يستفادوا منها الأخوات إن شاء الله. أم حمدي بسمي واسم مستمعاتنا الكريمات، شاكرينك على الوصفات التجميلية المهمة والمفيدة، ونتمنى من أخواتنا أنهم يستفادوا من الوصفات اللي قدمتي.
0: مرحبتي
1: وني
0: بكم.
1: يا مرحبتي وسهلا بك إن شاء الله، معك في وصفات ثانية إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: يا أهلا وسهلا بك.
0: مرحبا والله، سهلا بكم.

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة المغرب حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: بوجدور، مرحبا بكم على موجة إذاعة العيون 93.90.
1: هنا عيون إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم مستمعي الأفاضل إلى هذا المجلس الأخباري. أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديريال مهيو فيلوفيتش اليوم بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء. وقالت ديل ريال في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جديا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة للمحيط الهادي. البرلمانية ماريا كاتالينا كاتالانيا وأعضاء المجموعة الذين يقومون بزيارة عمل للمملكة استقبلوا أيضا من قبل كل من رئيس مجلس النواب السيد راشد الطالبي العالمي ونائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد. وبالمناسبة جدد أعضاء الوفد تأكيد دعمهم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل ترابها، وكذا دعمهم لقرار مجلس الأمن 2797. تم اليوم بنواكشوط توقيع اتفاقية شراكة بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء، وذلك على هامش أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة. وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الفيدرالية المغربية علي الحارثي ونظيره الموريتاني خطار والكوار إلى تحديد إطار التعاون يروم تعزيز تطوير قطاعات الكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة في كلا البلدين، وذلك من خلال التكوين وتبادل المعلومات ونقل الخبرات وتطوير النشاط التجاري. وتلتزم الهيئتان بموجب الاتفاقية بتبادل المعلومات بانتظام حول التطورات التنظيمية والمعيارية والتكنولوجية ذات الصلة بقطاعات الكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة وتبادل الدراسات القطاعية والمنشورات والتقارير، وكذا إبلاغ أعضاء كلا الهيئتين بطلبات العروض والفرص المتاحة وبمشاريع الاستثمار في البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاقية على روابط الصداقة والأخوة التي تجمع الشعبين الموريتاني والمغربي والعلاقات المتميزة القائمة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية، منوهين بالالتزام الراسخ للسلطات العليا في البلدين بتشجيع تنمية التجارة والاستثمار والشراكات بين مقاولات موريتانية والمغربية. رياضيا، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس حصة تدريبية في إطار استعداداته لمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وانخرطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاصة بهذه المواجهة القوية ضد الديكة، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز العريض الذي حققه الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. ويطمح أسود الأطلس إلى مواصلة مسارهم التاريخي في هذه البطولة العالمية واقتناص بطاقة العبور للمربع الذهبي أمام المنتخب الفرنسي الذي تأهل بدوره لهذا الدور عقب فوزه على الباراغواي بهدف للصفر. هذا وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم عن تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة لقاء المنتخب الوطني المغربي ونظيره الفرنسي. هذا سعيد لمنتخب من الوطني. من جانبه حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده بصعوبة بالغة في الدور الربع النهائي عقب فوزه المثير على نظيره المصري بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم ثمن نهائي المسابقة. نهاية الموجز، هنا العيون إذاعة المملكة المغربية.
0: إذاعة العيون جسركم للتواصل.

مسارات محطات أثرية نتعرف من خلالها على إسهامات وجوه بصمت المشهد المحلي والجهوي.

0: مسارات إعداد وتقديم فاطمة بوتباع. فاطمة بوتباع. طابت أوقاتكم بكل خير مسامية الأفاضل، سعد نحن بتواجدنا معكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة العيون الجهوية. جد الترحيب بكم عبر أثير إذاعة العيون ومن خلال برنامجكم الأسبوعي برنامج مسارات. مسارات برنامج أسبوعي نستضيف من خلاله شباب حاملي مشاريع كبرى صغرى، فنانين رياضيين، الكل من أجل نقل تجاربهم المهنية الفنية والرياضية للمستمعين، طبعا للإفادة وللمشاركة أيضا. ضيفة حلقة هذا الأسبوع هي شخصية شابة كرست جهودها لخدمة التلميذ ومواكبة الشباب في رسم مساراتهم الدراسية والمهنية. إنها السيدة سهل كنداح، رئيسة جمعية مبادرة تجربتي في البكالوريا، وصنعة محتوى ومعلقة صوتية ومكونة ومقدمة فعاليات، إضافة إلى حصولها على إجازة في تقنيات الصحة من المعهد العالي للتمريض بالعيون. مرحبا بك سهل.
1: شكرا جزيلا أستاذتي فاطمة، هذا لا لا يعني امتنان ولا شكر بتواجدي هنا معك اليوم. صراحة
0: احنا اللي محظوظين اليوم معنا شخصية كيفك، دائما تعطي واحد نوع من الأمل للتلاميذ، بالخصوص في هذه المرحلة اللي كتكون مرحلة نقولوا عنها حساسة اللي هي مرحلة البكالوريا. حدثينا عن فكرة تجربتي في الباك.
1: إذا بالنسبة لجمعية مبادرة تجربتي في الباك، هي جمعية ومبادرة اللي هي غير ربحية، اللي تعتني بتوجيه التلاميذ، التوجيه النفسي أولا قبل التوجيه المهني والأكاديمي، لأنه التلميذ عقب البكالوريا ضروري ما يوقع في ذيك الحيرة اللي وقعت فيها أنا في سنة 2022. وفي سنة 2022 قبال يعني جاتني ذيك الفكرة ديال علاه ذيك الحيرة وقعت لي أنا، وما بغيت نخليها توقع لوحدين ثانيين. لذلك أنشأت الجمعية، كانت في الأول على شكل مبادرة اللي هي حبية بدون أوراق بذ الشي، ومن بعد عادت جمعية مقننة رسميا للاشتغال مع إدارات باش حتى هما يدعموها ويدعموا الفكرة. والحمد لله يعني لحقنا الواحد المستوى ديال أنه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عادت تآمن بالفكرة، عاد تقول عنه التوجيه عادل للشباب، للشباب اللي قدوا يعدلوا ذاك الكونسيبت ديال ستوري تيلينج وديال إخبار قصة، باش يعودوا يعطوا قصتهم وتجربتهم للتلاميذ على شكل عصارة، باش دوك التلاميذ يقبضوا الأخطاء والتعلمات اللي عدلهم شباب الجمعية.
0: يعني قد نقولوا عنه هذا هم الأهداف ديال الجمعية
1: تماما
0: أو تجربة مبادرة تجربتي في الباك، مبادرة تجربتي في الباك يغدى الاسم. سهل كنداح، شنو هي الرسالة اللي تبغي توصلها للتلاميذ من خلال هذه الجمعية؟ واش بغيتي تنقلي لهم التجربة الشخصية اللي عانيتيها؟
1: نعم،
0: وتجربة أخرى.
1: هي الاسم تجربتي، دونك التجربة الشخصية لأي واحد تكلم سواء من الجمعية سواء من برا الجمعية. من مرات نجيبوا ضيوف والله يعودوا، حتى مثلا يعودوا ناس اللي هم طلبة خطاو ويقدوا يعدلوا مداخلة، وذيك المداخلة تقدر تأثر أكثر قاع من مداخلتنا احنا اللي عارفين الكونسيبت. إذا هي تجربة شخصية محضة تنقل الأخطاء والتعلمات ولا العبرة للتلاميذ، لأنه أغلبية نحن نبغو نسمع القصص أكثر من ما نبغو نقولوا هذه المدرسة

0: وهذه التجربة وهذا الامتحان كيفاش، واش فهمتي
1: والله
0: يعني
1: عساك
0: كيفاش
1: من كذا
0: خطيته،
1: عساك
0: ماشي
1: من
0: كيفاش
1: كذا.
0: يتخطى، ماشي كيفاش يتخطى، كيفاش خطيته أنا، يعني تجربة شخصية. راهو الإنسان بطبعه يعني في علم النفس يعجبه يعني أنه يسمع قصة ويستفد منها.
1: صح. هذه القصص أو هذو الأشخاص كيفاش كيتم انتقائهم؟ هما الطلبة عاديين كيقعدوا واخذوا تجربة وسقطوا ونجحوا، ولا خاص تعود تجربتك في الباك تجربة نموذجية باش ننقلوا احنا للطلبة
0: اكزاكتومون.
1: الثانيين؟
0: صراحة الناس اللي معايا في الجمعية، أنا بالنسبة لي بعد كنت متميزة في دراستي، يعني الحمد لله جبت 15 76 في البكالوريا، وكانت عندي عتبة جيدة للعديد من المؤسسات، يعني كانت مونسيون بيان تبارك الله.
1: ما شاء
0: ولكن
1: الله.
0: الناس اللي في الجمعية أغلبهم اللي كيكونوا مهتمين، ذوك الناس اللي كيكون واجعهم قلبهم، يا إما خطاو رطراباج وبغاو التلاميذ حتى هما يستافدوا والله يعرفوا علاه خطاو ذاك الرطراباج، وشنو هي الأخطاء اللي عدلوها باش لحقوا الرطراباج والله باش ما نجحوا. عندي واحد العضو في الجمعية كيعاود باك حر كل عام، كل عام تلقاه معدل باك حر، سبحان الله. يعني هو
1: مو
0: راه
1: سر
0: مو
1: عمله ولا
0: قراي، راهو يقرا في المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة، غير مو قراي في المعهد، غير تبارك الله كل عام يبغي يعاود ديك التجربة ديال
1: ديال
0: البكالوريا. يعني
1: البكالوريا؟
0: أشخاص ماشي بالضرورة عندهم واحد المستوى علمي، بالعكس الشخص اللي هو مهتم يشارك ديك التجربة بطريقته. وسبحان الله الناس ديال الجمعيه من تجبريهم تلقينا كل كن كنديروا داك ستوري تيلينغ ولا داك اخبار القصه ديالنا باش يستافدوا التلاميذ بطريقه واحده، غير هو كل واحد وقصته، واش
1: الواحد
0: فهمتي؟
1: شو
0: اما
1: وقع
0: الطريقه
1: له؟
0: ديال الاخبار سبحان الله من كثرت، يعني ما عدلنا الاجتماعات والاحداث وداك الشيء، راه داك بحر عدلنا النسخه الرابعه للجمعيه كانت خطات شهر 5، إذن كتلقينا نفس الطريقة ديال الإخبار، وسبحان الله ذيك الطريقة هي اللي كتجذبنا التلاميذ، وكيقبضوا لي كونتاكت ديالنا وكيتواصلوا معانا ونقدروا نعاونوهم. أنا درك راني كان كونتاكتي ياسر من التلاميذ، عندهم
1: ما شاء
0: الكونكور
1: الله.
0: ديال الميدسين في آخر شهر 8، عندهم درك أصحاب الرطراباج راهم كيحانوا النتائج
1: النتائج
0: نهار
1: صح.
0: الجمعة إن شاء الله، عندهم كونكور ديال الميدسين، كونكور ديال الإس بي سي، ياسر من الكونكورات وكيوجدوا لهم، وشي غيدفع اللو اس تي شي غيدفع البي تي اس، وهذا الشيء كامل أكومبانيه يعني عقب هذا
1: تبارك الله
0: كنتواصل
1: عليك،
0: معاهم
1: ما
0: وده
1: شاء
0: الشيء.
1: الله، ليس بالهين عنك تعودي متواصله مع التلاميذ عقب هذه العطله الصيفيه
0: والله
1: اللي هي
0: والله
1: اجازه
0: والله
1: بالنسبه لك.
0: صراحة
1: في نظركم سالكه، شنو هي ابرز الصعوبات اللي قد يواجهها تلاميذ البكالوريا اليوم من خلال تجربتك الميدانيه؟
0: أبرز الصعوبات هو كيفاش يتخطى الامتحان، لأنهم هما كيكبروا ذاك الامتحان في عقلهم،
1: صح.
0: ومنين يكبروه حتى سبحان الله المحيط ذاك الضغط النفسي والعامل النفسي يلعب دور، اون فوا كيتخطاو ذاك الامتحان كتسهل بعد القضيه شوي. غير الاصعب هو كيفاش اصلا ذيك النفسيه ديال ما قبل الامتحان، امال حتى منين يتخطى راهم هم يحقروه ويقولوا انا كاع يعني خلق لي
1: كان
0: ياسر
1: قال
0: ما
1: حاجة اللي
0: تصوقت،
1: عنه
0: هي حاجه اللي عنه شي
1: كبير.
0: كبير وذا الشيء. وملي فتره النتائج، حتى في فتره النتائج كيكون عامل ضغط كبير جدا من طرف العائله ومن طرف المحيط، وبعض المرات من طرفه هو براسه يضغط على راسه، انا خاصني نجيب، انا خاصني نجيب ذي النقطه، انا خاصني نتحصل على هذه. والمرحله هما 3 مراحل كيف قلت لك، بيفور والافتر، ومنين يعودوا لاهي يجبروا شي مدرسه عليا
1: إذا
0: ولا لا
1: المراحل
0: يقراوا
1: الثانية
0: ولا
1: هذه.
0: لا يتسجلوا في هذه المدرسه ولا لي والله لا نكمل في هذه ولا لا نكمل في هذه، واش لا نقبل في هذا الكونكور ولا هذا الكونكور. هذو 3 مراحل ضغط كيتعرض لهم التلميذ تقريبا في ظرف عام
1: عام صح.
0: تقريبا، وك الصيف اللي كيخطي راه ما كيخطي كاع الصيف هذا، هادو مثل
1: صراحة
0: الصعوبات صراحة. ايه
1: كيفكر
0: في
1: واش
0: الصعوبات،
1: غتقبلني هذه
0: ايه والله
1: المدرسة ولا هذه
0: اكزاكتومون
1: المؤسسة الثانية؟
0: والله.
1: في نظركم أستاذة السالكة، واش النجاح في البكالوريا مرتبط بالذكاء فقط أو بطريقة التخطيط والاستعداد؟
0: بطريقة التخطيط والاستعداد، لأنه الذكاء طبعا يلعب دور، يعني يلعب دور كبير جدا، ولكن كاملين من أذكياء بالفطرة، يعني كاين اللي ذكي بالفطرة وكاين اللي ذكي مكتسبها، ولكن الذكاء اللي نتكلم عنه وانا المكتسب هو الذكاء ديال كيفاش نخطط لنهاري وكيفاش نمرق منه وقت فعال للمراجعة وللتحضير للامتحان، لأنه المراجعة والتحضير راهو شيء اللي ما هو هين طبعا، وخاص له واحد التحضير والاستعداد. كاين شي من التلاميذ اللي ما كيخطط، ما مثلا غيجي غيفتح سيري ديال الفيزيك ويخرجها وغيمشي، ياك صافي راني راجعت، يا غير هو منظم وقته، خاصني نراجع هذا الدرس وهذا الدرس وهذا الدرس ونخرج تمارين عليهم، وإلا لقيت صعوبة لي نرجع للدرس حتى ننتقل للامتحان التجريبي على ذوك الدروس اللي خطيت. يعني هاد الطريقة ديال التخطيط ما كيعدوها ياسر من التلاميذ، ويقد يعدل الطريقة ديال التخطيط اللي هي فعالة وتجي في وقت أقل من الطريقة اللي هي ما مخطط موشي ولا يقبض وقت أطول.
1: جميل.

0: في نظركم هذا النوع من التخطيط والاستعداد، واش معظم التلاميذ اللي عندهم في جهة العيون الساقية الحمراء، بما أنك أنت تنتمي لهم جهة العيون، واش كيعتمدوا هاي الطريقة؟
1: على حسب، احنا صراحة عندنا بروغرام ديال القوافل المدرسية، كنعودو أقرب لهم صراحة أكثر في البروغرام ديال القوافل المدرسية، منين نقيسوهم في المدارس اللي يقراو فيها ويعودو يسولونا، كيسولونا على شنو هما الطرق الفعالة، كنعطوهم طرق لمراجعة كيف بومودورو تكنيك كيف هذا، تجبريهم هم عارفينهم، يا غير كنعطوهم وكنقولوها لهم دائما في القوافل المدرسية، وهي التلاميذ دياولي ديال التدريب في الباك اللي يعودو عارفينها، قبضوا المعلومه ولا لاستيس من عندنا ومشو بحثوا عليها، اون فوا لحقت المرحله ديال البحث تاكد انك لي تطبقها، وكنخلي التلميذ يعوم بحره هو، انا لي نعطيه الاسم ديال التكنيك والاسم ديال التقنيه ولي نعاونو الى ما عاد عارفها، والى عاد عارفها راه كيتناقش معايا فيها ونعرفو عارفها، يا غير الى عاد ما عارفها الى لحق مرحله البحث اكيد لي يلحق مرحله التطبيق.
0: هنيئا لك، مازلتي ضابطه الابجديات ديال امتحانات البكالوريا ما شاء الله عليك. باش نختموا هاي الفقرة ديال تجربتي في الباك، شنو هي النصيحة الذهبية اللي تقدميها للشباب اللي مقبلين على امتحانات البكالوريا العام الجاي؟ مال هذا العام نتمنى لهم حظ موفق اصحاب الاستدراكية.
1: بالنسبة للعام القادم صراحة أقول أن البكالوريا هي مفتاح يجب الاشتغال عليه، ياك، ولكن راه الباب اللي تفتح بذاك المفتاح هو الأمثل والله اللي تقد تجبر فيه ذاك اللي انت تدور ومسيرتك القادمة، وملي إلى قبط ذاك المفتاح اللي هو البكالوريا ما تعول على شي واحد، راهو كاين ناس اللي قراو شي وزادوا شي وزادوا شي وعادوا متعدين الشغف وعادوا ياسر ماشي في حياتهم.
0: والنموذج السلكان ده ما شاء الله نموذج صراحة نفتخر به من الكفاءات الصحراوية التي نفتخر بها. من الحياة الجمعوية السالكان ومبادرة، عفوا فعلا بالفعل هي مبادرة تجربتي في الباك هي حياة جمعوية، ننتقلوا إلى صناعة المحتوى. كيفاش دخلت السالكان العالم صناعة المحتوى الرقمي؟
1: صراحة صناعة المحتوى جات في واحد اللحظة ديال عقب إنشاء الجمعية، كنت كنعدل أصلا العمل الجمعوي ديغون لو باك، يعني منين كنت نقرأ الباك كنت نعدل العمل الجمعوي، وخلاص منين كملت البكالوريا وعدلت الجمعية يعني جات مع الجمعية ذاك تسويق لجمعيتي، وأنني باغية الداعمين يجوها وأنني باغية التلاميذ يعرفوها، وذا الشيء سبحان الله دخلت لصناعة المحتوى وحسيت راسي أقرب لأنني نرسل رسالة ويكون توعية، ما هو حتى في المجال التعليمي في مجال البكالوريا والتوجيه، وكذلك حتى في الحياة العامة وفي الشغف وفي شنعدلو في الحياة، ويعني اون جينيرال التنمية الذاتية.
0: هذه بالنسبة لدخولك لعالم صناعة المحتوى، وشنو هو نوع المحتوى اللي تحرصي على أنك تقدميه وشنو الرسائل اللي تركزي عليها؟
1: أوكي، بالنسبة للمحتوى اللي نقدم صراحة هو محتوى توعوي بامتياز، يعني هو مشاركة حياتي، ولكن حياتي التعليمية المهنية الدراسية، يعني نحاول نشارك مقاطع من الحياة، نحاول نشارك إنجازات صغيرة أو كبيرة، يعني أصلاً الإنجازات تبدأ بالصغيرة، وإلا ما فرحنا بالإنجازات الصغيرة ما نالنا فرحوا بالكبيرة، والحمد لله مؤخراً كيف مؤخراً تخرجي من المعهد العالي المهن التمريضية وتقنية الصحة أثر في الكثير، ويعني جاوني واحد الفيدباكس أنه بالعكس إحنا نطمح باش نعودوا مثلك، هذا هو أهم شيء، ومن يسولني شي واحد سوى تلميذ سواء طفلة بغت تعدل شي حاجة والله شي تسولني على ذيك الحاجة كيفاش نعدلها، والله تشوفني عدلت شي حاجة وتسولني عليها، وتكون دراسية والله مهنية والله مشروع والله شي، أفتخر بنفسي لأنه الحمد لله أثرت على ذاك الشخص اللي نعدي يشوفني شيء إيجابي وبغي يعدل كيفي.
0: هنيئا لك، ليس بالأمر الهين على أنه يقتادوا بك بزاف ديال الشباب. هنيئا لك. برأيك كيف يمكن لصانع المحتوى أن يؤثر بشكل إيجابي في الشباب؟
1: صراحة أن تكون الرسالة عاطفية عفوية غير مصطنعة. بعض مرات كاين صنع محتوى لأنه كاين فرق بين صانع المحتوى والمشهور، لأنه المشهور هو يقدم فقط حياة يعني بلا جروة وبلا معنى، اما صانع وكيركز قبال على الاشهار
0: عندنا كنشوفوها قبال حياتهم
1: اللي كاينين هما اللي كاينين. صانع المحتوى العكس، صانع المحتوى او المؤثر كيكونوا في جانب واحد، صانع المحتوى والمؤثر هو اللي كيقدم محتوى اللي عنده رساله.

0: ماشي محتوى من أجل الشهرة فقط ومن أجل الإشهار فقط، لأنه كاين فرق بين الإشهار والتأثير. كاين مشهر والله يعني لا مشهور، وكاين مؤثر وصانع محتوى. صانع محتوى مؤثر كيركز على رسالة عاطفية غير مصطنعة، يعني ما شي عفوي كتحسيه في قلب هذاك الشخص اللي خطى رسالة. خالقين ياسر بصناع المحتوى كيفتهاك، وخالقين هما اللي ياسر لا مشهورين.
1: صح، من خلال حديثك دائما في الفيديوهات اللي نشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي، لاحظت عنك تمتلكين تجربة في التعليق الصوتي والتقديم. كيفاش اكتشفتي هذه الموهبة؟
0: اوكي، اول مره صراحه كانت في مؤسسه تفتح للتربيه والتكوين سيداتي السلامي، كنت مسجله في نادي الخطابه لانني كنت سابقها في سيزيام و يعني وسانكيام والكاتريام، كنت نعدل تحدي القراءه، نشارك في مسابقه تحدي القراءه، يعني قريت ياسر من الكتب، وخصوصا القارئ الكتب وقارئ القران راه يعود عنده يمتلك مع الوقت اللغه العربيه اللي هي بمخارج حروف اللي هي جيده.
1: لكن نقولوا احنا هون في المجتمع البيضاني سالك القران سالك
0: اها بدا يغير يغير نقرا من محبي قراءه القران
1: ما شاء الله.
0: اذا منين تسجلت في نادي الخطابه، صراحه بديت كنكتشف انه عندي واحد يعني واحد الحس ديال انه نقدم وذا الشيء. وسبحان الله كنت في واحد الفورماسيون ديال المقاوله الاجتماعيه، وجاني شخص اللي هو يعني عارف راسه، وإلا شاف لي ستوري ديالي والله لا يعرف راسه، وقال لي سالكه انا ندورك تقدمي، لانه الفورماسيون في نهايتها مسابقه، ندورك تقدمي المسابقه الاقليميه واللي يكونوا حاضرين الناس ديال كازا اللي هما تابعين المسابقه الوطنيه، ندورك تقدميها. وقال لي لانيماسيون، قلت له شنو هي لانيماسيون انا ماني عرفتها. قال لي لانيماسيون هي التقديم ديال الفعاليه ديال الحدث كامل ديال المسابقه. قلت له اوكي نجرب. قال لي نجربوا. قلت له نجرب. كان عمري 18 عام وقدمت اول تقديم، وصراحه كان يعني لقيت راسي تلقائيا درت لهم واحد سسبنس، وراه كان اول تقديم ديالي في حياتي. الاعلان على المركز الاول واحد سسبنس، راهم لحد الان تولي الناس اللي مشاركين بديك المسابقه راهم عادوا اصدقائي، تقولي لهم ذاك الاعلان ديال المركز الاول وذاك السسبنس اللي عدلت لهم يعني ما يقدر يعدلو حد مجرب اول مره غيجرب يقدم.
1: ما شاء الله،
0: ومن بعد الحمد لله يعني
1: هذه كانت البدايه.
0: الحمد لله غدا عندي قاعد تقديم مع المديريه الاقليميه الطرف هاي ديال التعليم.
1: ديال التعليم ان شاء الله. في نظرك شنو هي الصفات اللي يمكن توفر في المعلق الصوتي ولا مقدم فعاليات ناجح؟
0: هو صراحة حب قراءة الكتب، لأنه لولا الكتب ولولا قراءة الكتب لما امتلكت هذه اللغة العربية يعني الفصحى، يعني امتلاك اللغة بعد هي اللولة، لأنه خارج شيء من المقدمين يعني مشهورين قد نقول مازال ما هم ممتلكين اللغة ولا المخارج، راه أهم شيء وراه صورتك، لأنه في التقديم راه كتقدم الحدث هي غير في نفس الوقت راهي صورتك فلانة الفلانية هي اللي تقدم، إذا هذاك راهو البيرسونال براندينغ بحال كتسوق لراسك، إذا من مخارج الحروف لا يعرفوك أنت واش أنت ضابط أمورك ولا بداية، إذا الاعتماد على مخارج حروف اللي هي سليمة، ومخارج الحروف السليمة تجيب القراءة بالقراءة المستمرة مولي، يعني لا تتوقف مع مرور الزمن، وخلاص الامتلاك ديال المسرح كيفاش يجي صراحة نشوف اللمعة التجربة، يعني أنك تغامر وتجرب.
1: كيوقع داك التوتر في البداية؟
0: طبعا التوتر دائما، يعني أنا لحد الآن مازال كنتوتر.
1: منين كتدخلي وكتخطي ديك خمس دقائق الأولى؟
0: حاقبة أنا الحمد لله لحد الآن ومازال يعني في ذاك التوتر ديال البداية وذا الشيء، خصوصا أنه كل مرة كتقدمي في بلاصة ناس ماهم عارفينها، ولا تقدي كاع منك سعودي ماك عارفة القاعة والله البلاصة ما قطشتيها، بحال أنا دار الثقافة أم سعد اللي هي قدمت فيها ديك المسابقة اللي رديت عليك قصة أول تقديم. دار الثقافة أم سعد لا أخاف فيها بتاتا لأنني أصلا أول تقديم وصافي امتلكت المسرح. بلد ثاني على حسب يعني لا سيتواسيون، على حسب الاشخاص اللي حاضرين الى اخره.
1: جميل، حديث شيق صراحه مع ضيفتنا الكريمه سال كنداح. شنو رايك نتوقفوا مع المستمعين فاصل موسيقي، نسمع فاصل حساني.
0: نعم
1: حساني عصري
0: والله.
1: اذا مستمعاتي مستمعي الافاضل نتوقفوا مع هذا الفاصل الموسيقي الحساني ونرجع.
2: وتوفى لا توفى مني وانا في التمنج ذاك ضحيت، انت على بابك يا وني تحجبت انت سميت

0: برنامج جديد إليكم. نواصلوا حلقتنا من برنامجكم الأسبوعي، برنامج مسارات عبر أثير إذاعتكم إذاعة العيون الجهوية. حلقة اليوم معنا رئيسة جمعية مبادرة تجربتي في الباك سار كنداح. صراحة مجموعة من الأفكار نورتي بها المستمعات والمستمعين في هذا الأثناء عبر أثير إذاعة العيون. أنت أيضا كيف ذكرتينا عنك عندك تجربة في التعليق الصوتي وفي العمل الجمعوي، في نظرك ما شنو الأهمية ديال الثقة بالنفس في تحقيق نجاح الشخص في الحياة؟
1: صراحة الثقة في النفس هي كل شيء،
0: حاجة مهمة،
1: هي كل شيء، هي شي حاجة اللي هي مهمة جدا. ولكن كاينه ديك راه كيف قلت، كاينه حاجة اللي هي فطرية وكاينه حاجة اللي هي مكتسبة. الشيء المكتسب هو أجمل بكثير من الشيء الفطري صراحة، وأرى بأن الثقة بالنفس تكتسب، يعني ليست بفطرية، يعني هو الآراء تختلف طبعا،
0: حتى أنا معك على تكتسب
1: والله تكتسب بالمواقف، بالمصاعب، سواء الحياة عامة ولا المصاعب المهنية ولا الدراسية تكتسب. ولكن أهم شيء أنه الشخص يشتغل على تطوير نفسه سواء مهنيا ولا لا ثقافيا، يطور نفسه وبهذا تزيد الثقة في النفس. راه كل ما كان راسك عام

0: عمر، كل ما كانت اصلا زادت الثقه بالنفس عندك، ليه
1: والله
0: الثق بذاك اللي تقول وما انا كلي تخاف.
1: عارف انا عندك باجاج في
0: اذا
1: الداخل.
0: ذاك الباجاج هذاك راهو الشخص يقول عنه ما يأثر، غير يأثر بشكل كبير. انك تقول جمله تلقى راسك تتكلم في بلد ولا تقول جمله وانت عارفها، وكل ما زادت الثقه في النفس كل ما زاد تطوير النفس اكثر واكثر. اذا الانسان يبدا بمكاسب اللي هما علميه وتحصيلات علميه، ويحاول يزيدهم تحصيلات ثقافيه، وبشوي بشوي مع المجال المهني مع الاحتكاك مع الناس
1: ممارس.
0: بأكثر بكثرة عفوا بكثرة تتولد ديك ثقة في النفس. ومع المواقف أصلا قاع في المجال الدراسي عقب البكالوريا راهي تتولد ديك ثقة في النفس وحدها.
1: زين أستاذ سال، كم العمل الجمعوي لتعليق الصوتي؟ أنا كنشوف أنه هون خلق قاسم مشترك بينهم، إلا أن توجه دراستك بعيد كل البعد عن هذا العمل. إجازة في تقنيات الصحة، في تقنيات الصحة من المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة. اشرحي لنا علاش مشيتي لهذا التوجه، انت اصلا عندك شغف بالصحافه بالتعليق الصوتي وبالعمل الجمعوي؟
0: لنشرح لك بالنسبه لدراستي في البكالوريا ولا سابق البكالوريا، انا علميه بامتياز، يعني نبغي شي حاجه فيها شي حاجه علميه، اس في تي فيزيك، اس في تي فيزيك صراحه المات ما هي واو، ولكن هما اللي حتى نجيب فيها، يعني نجيب فيها النقط وعندي فيها تحصيل علمي يعني ممتاز. ولكن كيف قلت لك راه كل شيء بدا من ذاك تحدي القراءه اللي عدلته في صغري، يعني تحدي القراءة خلاني نبغي اللغة، خلاني نبغي الخطابة، خلاني نبغي التعليق الصوتي، خلاني
1: واخا
0: نبغي
1: ديما هذوك
0: الصحافة.
1: الناس ديال السيونس كيكونوا ما كيبغيوش العربية، عندهم مشكل
0: أنا
1: مع
0: صراحة
1: العربية.
0: العكس، أنا دايما كنقولها في السوشيال ميديا عني متعددة الشغف، نبغي نجرب ياسر
1: يا
0: منشي ونعدل
1: زين
0: ياسر
1: يا
0: منشي،
1: زين،
0: وحاليا يعجبني المونتاج، يعجبني صناعة الفيديو، يعني متليش غير في صناعة المحتوى ولا صناعة السكريبت وتقديمه، عدت حتى في الكوتي تكنيك عاد كيعجبني. دونك
1: يعني صحفية متكاملة، تقدري تقدمي وتمونطي في نفس
0: وي
1: الوقت.
0: وي
1: هنيئا لك، ليس بالأمر الهين على أنك تعود عندك واحد تركيز مع التعليق ومع
0: وداشي كامل
1: تقدمي
0: الحمد
1: في نفس
0: لله
1: الوقت
0: بدون
1: تمونطي.
0: شهادة علمية، يعني في الصحافة ولا بدون شهادة
1: ولكن
0: أكاديمية
1: تلقيتي شي تكوينات؟ لابد
0: ضروري تكوينات دي فورماسيون يعني مجانيين، دي فورماسيون بار
1: عن بعد.
0: انترنت
1: هي
0: وخلاص، والتجربة تحكم مالي. وبالنسبة لدراستي، دراستي كيف قلت لك انا علمية، يعني حتى البكالوريا ديالي كانت علمية وبنقطة اللي هي ممتازة، ومنين مشيت كنعدل حتى هذا المجال عجبني، يعني حتى المجال اللي
1: يا
0: انا فيه اللي
1: الصحة.
0: في قرايتي، انا تكنيسيان دو راديولوجي، يعني تقنيه اشعه، حنا هما الناس اللي كنخط سكانر راديو اي ار ام، هما دوك الناس. دونك القرايه فيها لا الفيزيك فيها لا لي غايونمون الاشعه ذا الشيء، والحمد لله يعني كيفاش نقول، انا يعجبني ذاك المجال ونعطي فيه، ويعني ياسر من الناس راهم شايفيني في الميدان في تكنيسيان دو راديولوجي، سوا في ستاج سوا في لي كلينيك بريفي، يعني كنعطي في المجال، وميم طون كيعجبني المجال الادبي، اذا كيعجبوني مجالين الاثنين، يعني ما نقدر نقول لك عنه المجال ديال دراستي ما يعجبني.
1: زين، لا انا غلاجني بعيد بعيد
0: بعيد
1: عن
0: وطبعا
1: هذا
0: بعيد
1: التوجه ديال العمل الجمعوي
0: وطبعا
1: والتعليق
0: بعيد
1: الصوتي،
0: تمام البعد، واتفق معك في هاي النقطة، غير مجالين
1: ولكن
0: بعيدين عن
1: عندهم
0: بعض
1: قاسم
0: يعجبوني.
1: مشترك هو السالك. ما
0: تماما
1: شاء الله عليك، قديتي توفقين بينهم بين قرايتكم بين العمل الجمعوي وصناعة المحتوى؟ ما طلب تخربقتي ولا تلخبطتي كيف كنقولوا
0: هو طبعا
1: بالحسنية؟
0: يوقع ضغط، غير الأهم هو أنه منين يوقع ضغط الإنسان يحاول يقبض واحد البريك قصيرة.
1: صح
0: أنا
1: الصراحة.
0: صراحة نلجأ لديك البريك، يعني ضروري ما بين فترة وفترة كتعود عندي واحد الاستراحة. انا يعني سابق ذلك ما نتخرج كانت عندي القرايه، كان عندي ستاج القرايه صناعه المحتوى العمل الجمعوي والخدمه، لانه كنت خدامه كنقري تركه صغار.
1: ما شاء الله
0: هذه حاجه
1: عليك،
0: جديده تكتشفها.
1: أول مرة نعرفها.
0: ما قلت لي انه عمل جانبي فقط.
1: أنا كنت نعرف عنك عندك تجربة هذه الجمعية ديال مبادرة تجربتي في الباك فقط.
0: نقري التلاميذ دروس خاصه،
1: ما شاء الله
0: نعطيهم
1: عليك،
0: دروس خاصه،
1: هنيئا لك.
0: ذاك علاه تشوفيني حاكمه في الدروس ودشي نعرفهم، إذن
1: يعني
0: أصلا نقري
1: دائما
0: التلاميذ.
1: ترجعي لهم،
0: إيه
1: هنيئا لك، برافو ما شاء
0: والله.
1: الله عليك.
0: إذن قلت لك يعني كنت كنوازن بين ذا الشيء كامل في نهار واحد، وطبعا غنحدد وقت لكل حاجة، ومنين غنرجع ضروري غنعطي وقت لقرايتي والستاج. الحمد لله قبضت ليسونس ديالي مونسيون تخي بيان، دونك
1: تبارك الله
0: الحمد
1: عليك.
0: لله، يعني كنت كنوفق بين الدراسة وبين العمل، وذاك شيء كيف قلت لك الضغط منين ينضغط الإنسان يقبض استراحة.
1: شكون كان الداعم ديال سالكة في هذه المسيرة نقول؟
0: صراحة الأم ديالي اللي
1: موجود. تحية كبيرة للوالدة عبر أثير إذاعة العيون، تحية كبيرة لأنه الدعم النفسي هو كيلعب دور
0: والله
1: كبير
0: صراحة. يعني صراحة من عقب البكالوريا قريت سنة في مدينة المهن والكفاءات، وعقب 3 سنوات في المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة، يعني 4 سنوات عقب البكالوريا كانت هي الداعم فيها. ومنين دخلت العمل الجمعوي، يعني ما هي إنسانة اللي محدودة اللي قالت لي نو بداي هذاك ما يصلح لك وذاك، بالعكس شجعتني في العمل الجمعوي والحمد لله درك لا تزيد تشجعني. وفي صناعة المحتوى هي أول داعم لي وخلاص، هي أول متتبعة ستورياتي وذا الشيء.
1: ما شاء الله، نوجه لها تحية كبيرة الليلة عبر أثير إذاعة العيون للوالدة. بما أن لحقنا ختام حلقتنا اليوم من برنامج مسارات، شنو هي الرسالة اللي تبغي تقولي للتلاميذ وللسيدات اللي صنتون الليلة عبر أثير إذاعة العيون؟ شو تبغي تقولهم سالكة ده؟
0: بالنسبة للتلاميذ صراحة اشتغلوا على أنفسكم، مزالت الطريق طويلة ومزال المسار طويل. أنا براسي يعني مزلت بحرة بادية، بحرة قبطت لها ليسونس ديالي، يعني بحرة لين نشوف كيفاش لين نكمل المجال المهني ديالي وكيفاش لين يكون وسط العمل شنوش لين عدل. يعني لحد الآن مزلت ما عرفت أصلا منين لين نخدم إكزاكتمون، دونك حتى أنا راني مزلت بحرة بادية. نقد نكون لحقت واحد
1: خليك معنا في المجال الجمعوي
0: لحقت واحد المستوى يعني اللي هو واضع في المجال الجمعوي في تقديم إلى آخره، ولكن كان اعتبر نفسي مزلت بادية في كل شيء. أنا كنت أتكلم على أون جنرال، سواء في العمل المهني ديالي ولا في العمل الجمعوي وفي صناعة المحتوى، كان اعتبر راسي مزلت بادية. الحمد لله مزلت كنت أتعلم شوي بشوي. إذا تعلموا يعني راه مزل قدامكم، راه ناس كيكونوا عندهم 50 عام ومزل كيتعلموا يقراوا يعلوا ويعلوا يتعرفوا على مجال جديد ويعدلوا مجال جديد. إذا راه التعلم ما عنده حدود. هذه بالنسبة لتلاميذ البكالوريا. بالنسبة للسيدات صراحة اشتغلوا على أنفسكم، وكيف قلت للتلاميذ حتى هما العمر راه ما هو بعائق، العمر هو فقط عمر، هو مجرد رقم.
1: صح.
0: يعني الأهم هو الإصرار والعزيمة والإرادة. يعني لا كانت عندك انت عزيمة وإرادة أنك تبني راسك وتعلي تعلي في واحد الحاجة ولا واحد المجال اللي هو جديد وتبعدي على المجال اللي انت فشلتي فيه، وأصلا ما يعتبر فشل، هو يعتبر فقط تجربة موجهة بشكل خاطئ، يعني والله عثر التعلم صافي، يعني ما يعتبر فشل، يعني يعتبر هو بداية جديدة إذا كانت عندك عزيمة وإرادة.
1: ما شاء الله عليك، هنيئا لنا بك سالكندا، نفتخر بأمثالك من السيدات الصحراويات المثابرات. ما نحتي الليلة في حلقتنا اليوم عبر إذاعة العيون جرعة أمل للتلاميذ ومجموعة من الأفكار والنصائح للسيدات اللي هما أمهاتي صنتون الليلة عبر أثير إذاعة العيون. شكرا لك على قبول الدعوة وللمعلومات القيمة اللي شاركتينا. بهذا نلحقوا الختام حلقتنا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مسارات. شكرا على حسن استماعكم، إلى حلقة الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

مسارات مسارات محطات أثرية نتعرف من خلالها على إسهامات وجوه بصمت المشهد المحلي والجهوي.

إذاعة العيون على الأثير، تابعونا أينما كنتم على الموجة FM تردد 91 ميجا هرتز بالعيون، 100 ميجا هرتز بطرفايا، 103.7 ميجا هرتز بسمارة، 104.7 ميجا هرتز ببوجدور، 96.4 ميجا هرتز ببوكرا،

إذاعة العيون على الأثير، تابعونا أينما كنتم على الموجة FM تردد 91 ميجا هرتز بالعيون، 100 ميجا هرتز بطرفايا، 103.7 ميجا هرتز بسمارة، 104.7 ميجا هرتز ببوجدور، 96.4 ميجا هرتز ببوكراع.

0: إذاعة العيون على الأثير، تابعونا أينما كنتم على الموجة FM تردد 91 ميجا هرتز بالعيون. ميجا هرتز بطرفايا، 103.7 ميجا هرتز بسمارة، 104.7 ميجا هرتز ببوجدور، 96.4 ميجا هرتز ببوكراع.
1: دائما على أثير إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم.

إذاعة العيون على الأثير، تابعونا أينما كنتم على الموجة FM تردد 91 ميجا هرتز بالعيون. ميجا هرتز بطرفايا، 103.7 ميجا هرتز بسمارة، 104.7 ميجا هرتز ببوجدور، 96.4 ميجا هرتز ببكراع.

0: إذاعة العيون على الأثير، تابعونا أينما كنتم على الموجة FM تردد 91 ميجا هرتز بالعيون. ميجا هرتز بطرفايا، 103.7 ميجا هرتز بسمارة، 104.7 ميجا هرتز ببوجدور، 96.4 ميجا هرتز ببكراع.
1: إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم.

الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

0: تابعوا إذاعة العيون بسمارة الموجة 103.
1: هنا العيون إذاعة المملكة المغربية.
2: نشرة الأخبار.

أهلا بكم مستمعينا الفاضل إلى هذه النشرة المفصلة للأنباء، والبداية بالعناوين. مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل ترابها، وكذا للقرار قرار مجلس الأمن 2797. سفير المغرب لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية حميد شبار يؤكد بنواكشوط أن المملكة المغربية جعلت من الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي خيارات استراتيجية ضمن نموذجها التنموي خلال العقدين الأخيرين. توقع اتفاقية شراكة بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقة المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء. أهلا بكم في التفاصيل. أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا دي لريال مهيو فيلوفيتش يوم الثلاثاء بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. وقالت دي لريال في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جديا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. البرلمانية ماريا كاتالينا وأعضاء المجموعة الذين يقومون بزيارة عمل للمملكة استقبلوا أيضا من قبل كل من رئيس مجلس النواب السيد راشد الطالبي

0: العالمي ونائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد. وبالمناسبة جدد أعضاء الوفد تأكيد دعمهم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل ترابها، وكذا دعمهم لقرار مجلس الأمن 2797. التقرير لجمال الدين لوزقاني.
1: تتراكم المواقف الدولية المؤيدة للمغرب في ملف الصحراء المغربية، والتي تعتبر مخطط الحكم الذاتي حلاً لا محيد عنه لطي الملف بشكل نهائي. ومرة أخرى الصوت قادم من أمريكا اللاتينية، إذ عبرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش، عبرت عن موقف صريح داعم للمملكة ومقترحاتها في ملف الصحراء، وذلك في تصريح للصحافة الوطنية عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. الدبلوماسية التشيلية ربطت الموقف بالعلاقات القوية التي تربط بلادها بالمملكة.
2: في هذا العام نحتفل بمرور 65 عاما على علاقات الصداقة بين تشيلي والمغرب، كما تصادف الذكرى 22 للزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى بلادنا. نحن هنا اليوم ضمن وفد يضم برلمانيين تشيليين من مختلف التوجهات والأحزاب السياسية، لأن السياسة الخارجية لتشيلي هي سياسة دولة، كما أن صداقة مع المغرب تحظى بإجماع وطني وتتجاوز الانتماءات الحزبية. ومن هذا المنطلق يعلن فريق الصداقة البرلمانية دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 9727 الذي يشكل أساسا لحل جاد ومستقر من شأنه أن يجلب الأمن والاستقرار والازدهار للصحراء المغربية. ولذلك نجدد اليوم دعمنا الكامل لهذا القرار الأممي.
1: رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية التشيلية المغربية عبرت بوضوح عن التطلع إلى تطوير الشراكات الثنائية بين البلدين.
2: نرغب في تعزيز علاقات الصداقة بين تشيلي والمغرب والارتقاء بها إلى مستوى أوسع، فنحن لا نتطلع فقط إلى اتفاق تجاري، بل نطمح إلى أن نصبح شريكين استراتيجيين. ننظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو القارة الإفريقية وأسواقها، ونأمل في المقابل أن ينظر إلينا المغرب باعتبارنا بوابة نحو أمريكا الجنوبية. وبفضل اختلاف الفصول بين بلدينا، فإن إنتاجنا الزراعي يتميز بالطابع المضاد للمواسم، مما يجعل اقتصادينا متكاملين. ونعمل حاليا على اعتماد بروتوكول للصحة النباتية سيسمح بتبادل الفواكه والخضر بين البلدين. وعلى المستوى التجاري تتمتع بلداننا أيضا بتكامل كبير. وأخيرا نتمنى لكم كل التوفيق في مباراة كرة القدم، فنحن هنا نشجع المغرب. تهانينا.
1: الدبلوماسية التشيلية أجرت أيضا مباحثات مع رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي، تناولت العلاقات التاريخية والقيم المشتركة والتي شكلت رافدا من روافد تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الرباط وسانتياغو، فيما شكل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية لتشيلي والمغرب.
0: احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الثلاثاء أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقة المتجددة بمشاركة وفود رسمية وخبراء وفاعلين اقتصاديين من عدد من الدول الإفريقية، من بينهم وفد مغربي رفيع المستوى. وشكل هذا الموعد القاري منصة لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة وبحث آفاق التكامل الطاقي والاستثمار في المشاريع المهيكلة التي تخدم التنمية المستدامة بالقارة. ورقة في الموضوع لأبو بكر شيخ مع العينين.
3: شكل هذا المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة منصة لتبادل الرؤى حول مستقبل الأمن الطاقي بالقارة، من خلال مناقشة سبل تطوير البنية التحتية الكهربائية وتعزيز مشاريع الربط الإقليمي وتوسيع برامج الكهرباء القروية وتعبئة التمويلات اللازمة لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة. وعلى هامش أشغاله وقعت الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقة المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء اتفاقية شراكة تهدف إلى إرساء إطار دائم للتعاون في مجالات التكوين وتبادل المعلومات والخبرات ونقل التكنولوجيات وتنظيم بعثات ولقاءات للأعمال وتشجيع الاستثمار وتطوير المبادلات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. وزير الطاقة والنفط الموريتاني أكد أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الثنائية وتطوير الكفاءات المحلية وتوطيد التعاون الصناعي وتحفيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة. من جانبه أبرز سفير المملكة المغربية لدى موريتانيا حميد شابات أن المغرب جعل من الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي خيارات استراتيجية ضمن نموذجه التنموي، مستعرضا ما حققته المملكة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية وتعزيز البنية التحتية الكهربائية وتحسين النجاعة الطاقية إلى جانب تشجيع صناعة وطنية مواكبة لهذا التحول، مشيرا إلى أن الطاقات المتجددة أصبحت تمثل نحو 46% من المزيج الطاقي الوطني، مع سعي المملكة إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 52% من القدرة الكهربائية المركبة. كما شدد على أن نجاح الانتقال الطاقي يظل رهينا بتعزيز التعاون الإقليمي وتقاسم الخبرات ونقل التكنولوجيا وتكوين الموارد البشرية وتشجيع الاستثمار المنتج. وأكد أن العلاقات المغربية الموريتانية تمثل نموذجا لشراكة قائمة على الثقة وتكامل المصالح الاقتصادية، منوها بالتقدم الذي يشهده مشروع الربط الكهربائي بين البلدين وبالمؤهلات المتكاملة التي يزخر بها المغرب وموريتانيا، والتي تفتح آفاقا واسعة لإطلاق مشاريع مشتركة من شأنها تعزيز الأمن الطاقي والرفع من تنافسية الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة على المستويين الثنائي والإفريقي. هذا ويراهن المشاركون على أن يشكل المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة منصة دائمة للحوار وتطوير الشراكات، بما يدعم الاستثمار ويعزز التكامل الطاقي ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة على مستوى القارة الإفريقية.
0: رياضيا، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يوم الثلاثاء حصة تدريبية في إطار استعداداته لمباراته الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. ما المزيد من التفاصيل مع محمد ماء العينين ونافذ على كأس العالم 2026 بأمريكا، كندا والمكسيك.
4: نافذة المونديال، متابعة لمجريات ومشاركة المنتخب الوطني في العرس الكروي العالمي أمريكا كندا المكسيك 2026. أعداد وتقديم محمد ماء العيني.
5: أهلا بكم مستمعينا من خلال نافذة على كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك. خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظير الفرنسي يوم الخميس على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وتضمن البرنامج الإعداد المنتخب الوطني سلسلة التمارين تركز على الضبط التكتيكي والاستشفاء البدني بالإضافة إلى العمل التقني بغية خوض هذا اللقاء في أفضل الظروف الممكنة. ويطمح سود أطلس إلى مواصلة مسار التاريخ في هذه البطولة العالمية واقتلاس بطاقة العبور إلى مربع الذهبي أمام المنتخب الفرنسي الذي تأهل بدوره لهذا الدور عقب فوزه على باراغواي بهدف لصفر. وإن خلطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد دياكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز عريض الذي حقق الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة. نتابع أجواء تعليق والأهداف الرائعة للمنتخب الوطني بأصوات المعلقين.
6: مقطوعة هذه الكرة، نحذر من الأخطاء في التمرير، هذه البينية جوناتان صعبة. الله عليك يا بونو، الله على التصدي يا بونو، الله على البراعة يا بونو، الله على المتابعة.
7: Ashraf Hakimi on set piece duty for Morocco. Played square and there's a strike and in! Azzedine Anahi!
8: خلاص يا دياز! خلاص يا ابراهيم! الثاني! ريال! خلاص! مبروك الوصول! إلى ربع النهائي! الثالث! الثالث! الثالث! الثالث! الثالث! الثالث يا رحيم جول! ما ترحمهمش يا سفيان! سو سو! الكندي حبسوا! 3-0!
5: ولا زالت الصحافة العالمية والعربية تشيد بالأداء الكبير للمنتخب الوطني المغربي في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك بعد فوزه العريض على منتخب كندا. نتابع مع الزميل حمزة السيكي.
9: صافرة الحكم مايك دين لم تكن فقط إعلاناً عن نهاية ملحمة جديدة من المنتخب الوطني، بل بداية الاحتفاء بمجموعة أكدت على أنها حطت الرحالة بشمال القارة طامعة بمجد مونديالي سيخلد في صفحات التاريخ. تدوين الانتصارات في أكبر المحافل واصل تحريك الأقلام في كل بقاع العالم، فلم يعلو صوت منذ يوم أمس في المنابر الإعلامية على زائر الأسود بملعب هيوستن كالصحافة الإنجليزية على غرار الغارديان التي كتبت أناحي ورحيمي يواصلان عرض المغرب القوي في المونديال، فيما سلطت دميرور الضوء على محمد وهبي واصفة إياه بالمدرب الناجح والذكي في هذا المونديال. الصحافة الفرنسية تطرقت هي الأخرى إلى تأهل المنتخب الوطني، فصحيفة ليكيب كتبت تأهل مستحق في مباراة تكسير العظام مبرزة شدة التنافس التي شهدتها مباراة كندا، كما حذرت صحيفة فوت ميركاتو من قوة الأسود في مقال عنوانه المغرب قادر على الإطاحة بوصف بطل العالم. وفي بلد كرة القدم والتاريخ اعترفت الصحافة الألمانية كصحيفة كيكر أن العديد من المنتخبات على غرار ألمانيا باتت جزءا من التاريخ مقابل بروز قوى جديدة بقيادة المغرب في تشكيل هيكل كرة القدم الجديد، مشيدة بالتقدم المحرز في كرة القدم المغربية على مستوى التكوين. من جانب آخر الإشادات بمستوى أناحي تواصلت، وهذه المرة من جانب الولايات المتحدة مع صحيفة ESPN حيث كتبت مقالا بعنوان أناحي الساحر لاعب من الزمن الجميل مبرزة دور عز الدين وأرقامه رفقة المنتخب. كما نال الفريق الوطني قسطا وافرا من الإشادة من الصحافة الرياضية السعودية التي نوهت بقوة الإنجازات التاريخية للمنتخب خاصة بعد تأهله الناجح لدور ربع النهائي كصحيفة الرياضية التي كتبت مسيرة أسود الأطلس الملهمة في إشارة إلى نجاح المغرب في مقارعة كبار المنتخبات. أما الصحافة الأفريقية فقد تطرقت إلى الدور القيادي للمنتخب الوطني وللكرة المغربية في تشريف القارة في كأس العالم كصحيفة أفريكا فوت، والتي أبرزت أيضا في مقال آخر أن مباراة المغرب وفرنسا هي مباراة رد الاعتبار لكرة القدم الأفريقية.
5: ومن أهم نتائج مونديال كأس العالم وفي خلال مباريات الدور 16 فاز المنتخب الإسباني على البرتغال بهدف دون مقابل، فيما سحق منتخب البلجيكي منتخب الأمريكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني في ثمن النهائي. وسنعود لمواجهة منتخب مصر والأرجنتين وكولومبيا وسويسرا في مواعيدنا المسائية القادمة. هذا كل ما لدينا في خلال نافذة هذا اليوم، حتى ألتقي بكم أقول لكم اللقاء في اللقاء إن شاء الله.
10: أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، المؤذن يرفع آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعيون والنواحي.
11: الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر

0: تقبل الله صلاة عباده المؤمنين بمزيد من المغفرة والأجر والثواب.
1: ونصل الآن إلى الطالب المتدرب حمزة حيدة وحالة الطقس المرتقبة بأقاليمنا الجنوبية بمشيئة الله.
2: حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المترقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاك، سمارة، طاطا وزاقورة. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم قليميم، طنطان، طرفايا والعيون. ويوم الأربعاء من المتوقع بمشيئة الله أن تظل الأجواء جد حارة بأقاليمنا الجنوبية مع سماء قليلة السحب على العموم، فضلا عن تشكل سحب منخفضة على السواحل مع دائما تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة. درجة الحرارة ستتراوح ما بين 19 و40 درجة بالعيون، 21 و38 درجة بالطنطان، 18 و26 درجة ببوجدور، 25 و46 درجة بالسمارة، 30 و47 درجة بأوسرد، 15 و30 درجة بالداخلة، 18 و42 درجة بقليميم، 20 و24 درجة بالطرفاية، و30 و45 درجة بقلت الزمور. البحر قليل الهيجان لا هائج بباقي السواحل، وعلو الموج يتراوح ما بين متر ومترين. طلوع الشمس بالعيون سيكون على الساعة 7 صباحا و5 دقائق، والغروب في الساعة 8:52 دقيقة. المد في 7 صباحا و50 دقيقة، والثامنة مساء و10 دقائق. أما الجزر ففي 1 صباحا و28 دقيقة، والواحدة بعد الزوال و52 دقيقة.
1: في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لأهم ما جاء فيها من أنباء. مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل ترابها، وكذا لقرار مجلس الأمن 2797. سفير المغرب لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية يؤكد بنواكشوط أن المملكة المغربية جعلت من الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي خيارات استراتيجية ضمن نموذجها التنموي خلال العقدين الأخيرين. توقيع اتفاقية شراكة بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونية والطاقة المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.

0: أطير بعشقي ثوب العيون، يسابق شوقي دمع العيون. يكاد من اللوم يقتلني فأمسي بحب الجنون. عزائي
1: لكل عام رحمة الدنيا،
0: لأني عشقت حتى الجنون، حتى الجنون. يا

0: يكون شريكا علاك ترضى ويسمى العبور
1: لله ما بيشيدا يحبك علاك ترضى.

الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

0: برنامج أسبوعي يرصد دور المرأة في التنمية. كل أسبوع مع فاطمة الترقيبي.
1: أسعد الله مساكم بكل خير مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الجديدة من برنامج المرأة والتنمية على أثير إذاعة العيون الجهوية. مستمعي الكرام، في كل حلقة نستضيف امرأة ناجحة في مجال من المجالات، وفي حلقة الليلة له الرحب بضيفتي وهي شمة بيداي. أهلا وسهلا بك شمة.
2: مرحبتي والله يوني بك.
1: يا مرحبا. ما شاء الله، في البداية نختي نشكرك حتى على قبولك المشاركة معنا الليلة في البرنامج.
2: الحمد لله لازمي، يشرفني أن أشارك معكم في البرنامج.
1: ونحن مولي كذلك. إذن شمة بيدة هي صاحبة شركة تصنع وتبيع مواد تجميل طبيعية، هي شركة إطلالة. ما شاء الله، هي قاعدة شركة فتبارك الله غنية عن التعريفون في الأقاليم الجنوبية. بها اللي نعرفوا عنها هي تصنع مواد تجميل بشكل طبيعي 100%. نعم نعم. إذن شمة، في البداية نختار كيف قلت أنت عندك شركة تصنيع وبيع مواد تجميل، شمة تكلمي لي عن بدايتك في ذا المجال، أين تبديتي فيه؟ كانت هواية والله لاجة بالصدفة؟
2: بداية كنت أصلا أنا نبغي ذا المجال ونتعمق فيه ونبحث فيه إلى آخره، فمن جبرت راسي عني قاعدة في الدار ماني معقلة شيء، قلت علاش ما نتعمق فيه أكثر ونتعلمه وندرس عليه، سعود عندي فيه خبرة اللي هي خبرة بلاد بكواغطها وبياثر من شيء. فكملت، بديت بزيت الشعر اللي هو قال لي عرفت به البراند، وجربت له في أهلي والمقربين وفي راسي، فمنين شفت عنه الحمد لله تجربة كانت ناجحة. طبعا هذا الشيء كامل من بعد منين قريت على المجال وتعلمت منين، صافي عرفت عنه ما يعدل أي أضرار، ما عنده حق أعراض جانبية، مفعوله ما شاء الله زين. فبديت نبيع فيه، هو أول شيء كمية بسيطة جدا.
1: إذن
2: سبحان الله ذاك الشيء عاد ماشي ويكبر وحده شوي بشوي،
1: جبار ما شاء الله يقبل
2: وتهل منانا.
1: نعم. إذن بديتي في بداية تبيعي الزيت بالزيت الطبيعي، هذه أول تقريبا منتوج
2: وراه من دار أهلي كنت نعدلو.
1: أول منتوج انشهرت به تبارك الله شركتك، اللي ما شاء الله في مدة قصيرة تبارك الله عادت ما شاء الله معروفة وعندها صدى زين.
2: هذا المجال أصلا كان كهواية عندي، فمنين شفت عني نفهم فيه مشيت قريت فيه واش فهمتي سكيلف، يعني ماني لين قدم بيع للناس شي حاجة لا هواية فقط، خاصة ضروري نقرأ عليها ونعرف شي يصلح ونعرف الكميات اللي تندار الكميات اللي
1: يعني تكونتي فيه. يعني تكونتي فيه
2: تماما. وفما سياسة نشارك الناس بالمنتجات اللي نعرفنا عندها.
1: نعم. شركة إطلالة اش تقدم من غير الزيت هذا الطبيعي؟
2: إلى حد الآن الحمد لله عندنا 7 منتجات اللي هما زيت الشعر، ماسكارا تكثيف الحواجب والرموش، سيروم يقلع التبطات، نقولوا له نحن التبطات علامات التمدد الحمراء والبيضاء، مقوي أظافر، خالقة تبريمة طبيعية ديال الحمام، ماسك والله زاد كريم مبيض ديال الجسم وكريم مبيض ديال الوجه، صافي تقريبا هما منتجاتنا إلى حد الآن 7 منتجات.
1: ما شاء الله. نعم. شنو هي الصعوبات اللي واجهتك شمة في تأسيسك للشركة؟
2: أكيد ما خالق نجاح بدون صعوبات وعقبات وياسر من شيء، فخلفت بالحكس ذاك النجاح اللي أنا باغية يا غير بعد واجهوني ياسر من الصعوبات، أولهم قاع أهلي حكما عنهم ما استوعبوا في البداية لأني أنا قد نعدل شيء، فذاك عارفي ذاك النوع من الطنز والاستصغار هذاك راهو عقبة كبيرة، يعني لو كنتي إلى تليمانك فريمون ديك المسألة باغية تلحقي لها ما كليش تلحقي لها من عن طريق الاستهزاء وانهم يستصغروا بيك، لا أنا دارس ما يمكن، لا أنا لا يتعدل ما يمكن.
1: صحيح.
2: فهذه كانت أول عقبة بالنسبة لي، الحمد لله تجاوزتها وعادوا حاليا هم من أول الداعمين.
1: يعني في البداية ما جبرتي دعم من محيطك؟
2: أبدا، في البداية بديت وحدي، معاوني حد. حرفيا. وعقب ذاك يجوا العواقب ديال الشغل، مشاكل الشغل، يعني مثل كل ما كبرت كل ما كبروا مشاكلها. لي فورنيسور باغ اكزومبل، المنافسين، يعني ياسر من شيء، ياسر من المشاكل اللي انا صراحه نعتبرهم عقبات كبيره في ذا المجال خصوصا.
1: نعم. كانك تشقلي معك عنصر نسوي في ذا المجال مثلا، كانك توفري فرص شغل
2: ايه حاليا اشتغلت معايا طفلة عاد لها تقريبا درك 10 ايام باش بدات معايا، والله تشتغل معايا ويشتغل معايا طفل في لا ليفغيزون بينا نعدلو حنا التوصيل مجاني، يشتغل معنا الطفل وطفلة عندي في الغيسيبسيون.
1: ما شاء الله عليك.
2: ولاتولي خلاص لاتولي فيها الناس اللي تشتغل فيها،
1: يعني ما شاء الله تتوفري ما شاء الله فرص تقريبا شغل اغلبها نساء.
2: نعم حق بعض اغلبها نساء فيهم.
1: نعم. شنو مشاريع المستقبليه شركة اطلاله؟
2: المشاريع المستقبليه شركة اطلاله حاليا ما نعرف غير بعد بين عدنا.
1: تفكر عنك توسعي
2: ولا
1: تفكر عنك توسعي الشركه تعود في مناطق اخرى؟
2: اكيد زين عندنا ان شاء الله نلحقوا تل ونفتحوا فروع في التل ونفتحوا فروع في المدن الثانيه ديال الجنوب وفي خارج المغرب ان شاء الله، علاش لا
1: ان شاء الله. نعم. اذا شما شنو هو رايك ولا شي تقولي لنا عن الدور اللي عاد تلعبه المراه في التنميه؟
2: صراحه المراه هي عماد المجتمع من نهارها قاع.
1: نعم.
2: فعادت عندها ما شاء الله دور كبير في تنمية المجتمع الحمد لله. مؤخرا عاد النساء تبارك الله يعتمدوا على رؤوسهم استقلالية اللي خلى ياسر من شيء نقدر نقول في دسرتنا نحن العيون مثلا يتطور ويزيد القدام، وده من شيء فرح بها المرأة بلدها ما ولا الكوزينة، مع احترامي لربات العمل غير بلدها الخدمة خدمة في أي مجال، مهم إنه يعود مجال محترم، مجال اللي زاد إنه بحدوده أكيد المرأة له تزيد فيه وله تعطي فيه، هي اللي تعطي وغيره هي اللي تعطي، وده هو الخلل. الحمد لله مجتمعنا حاليا متنظم في ياسر من شيء زي، وتبارك الله المشاريع عادوا ياسر في العيون، فتبارك الله في الصحراء الحمد لله.
1: نعم. أنت ما شاء الله كصاحبة شركة اللي هي خاصة بتصنيع مواد تجميلية طبيعية، شنو النصيحة اللي تبغي تقدم شمة للطافلات اللي في عمرك اللي مثلا عندهم طموح ولا عندهم حلم يدوروا حقه ويشوفوا عنه واعر والدنيا ياسر من الصعوبات؟
2: نصيحتي للطافلات وأصلا نصيحة من القلب، ما تقعدوا ما تخلوا شيء قاعدكم في الدار. القعاد في الدار هو صراحة كابوس، أنا بعد نعتبره كابوس. أنا كنت ديجا قاعدة في الدار وما عندي شيء يعدل صحة حق، ما كنت واحلة في شيء وندمت على ذوك السنين اللي فوتته في الدار. كيف يعني نصحتكم على اللي قاعد في الدار؟ ما يزيش. عندك هواية استثمريها في شيء ينفعك، عندك صحة حق أوكي القراية زينة مثلا، ولا أنا ما أفقك في القراية والله ما اشتغلتي والله هذا، ما تعودي معولة لا على ذيك الشغلة والله على الوظيفة، قومي انتي وعدي شر راسك باش تتامدي على راسك، ما تتامدي على الآخر، الآخر ما هو دايم والآخر قاع مو خالق انتي،
1: انت
2: هي اللي تمثلي نفسك وانت هي اللي تصنع الاستقلالية لذاتك ما حد ثاني.
1: صحيح. نعم
2: هكذا
1: ما شاء الله عليك شم بيدة، نشكرك حتى على المشاركة معنا الليلة في البرنامج.
2: يا مرحبتي ونبيك بالشرف والله.
1: نحن مولي ذا نشم بيدة هي صاحبة شركة إطلالة، شركة خاصة بصناعة مواد التجميل الطبيعية 100%. نتمنى لك إن شاء الله التوفيق في مسارك إن شاء الله المهني.
2: مرحبتي والله سهلة.
1: إذا إلى هنا مستمعي الكرام، هنا معكم ذي الحلقة من برنامج المرأة والتنمية، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومع ضيفة جديدة إن شاء الله.

0: المرأة والتنمية.
1: المرأة هي أساس التنمية والمربية في الحق للأجيال.
0: برنامج أسبوعي يرصد دور المرأة في التنمية. كل أسبوع مع فاطمة ترقيبي.

0: أنتم دائماً على أذين إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. الإذاعة الأقرب إليكم.
1: سرعت من حرمٍ

دارت مرقوا وفقدت غصر مغرد فوقه فرخ حمام فقالت مرحبا.

تعين فكر كل يوم، تعين فكر كل يوم.

0: تابعوا إذاعة العيون بسمارة الموجة 103.
1: هنا العيون إذاعة المملكة المغربية.
2: نشرة الأخبار.

بكم مستمعينا الفاضل إلى هذه النشرة المفصلة للأنباء، والبداية بالعناوين. مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل ترابها، وكذا للقرار قرار مجلس الأمن 2797. سفير المغرب لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية حميد شبار يؤكد بنواكشوط أن المملكة المغربية جعلت من الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي خيارات استراتيجية ضمن نموذجها التنموي خلال العقدين الأخيرين. توقيع اتفاقية شراكة بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقة المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء. أهلا بكم. في التفاصيل، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا دي لريال مهيو فيلوفيتش يوم الثلاثاء بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. وقالت دي لريال

0: قبل كل من رئيس مجلس النواب السيد راشد الطالبي العلمي ونائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد. وبالمناسبة جدد أعضاء الوفد تأكيد دعمهم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل ترابها، وكذا دعمهم لقرار مجلس الأمن 2797. التقرير لجمال الدين لوزقاني.
1: تتراكم المواقف الدولية المؤيدة للمغرب في ملف الصحراء المغربية، والتي تعتبر مخطط الحكم الذاتي حلاً لا محيد عنه لطي الملف بشكل نهائي. ومرة أخرى الصوت قادم من أمريكا اللاتينية، إذ عبرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش، عبرت عن موقف صريح داعم للمملكة ومقترحاتها في ملف الصحراء، وذلك في تصريح للصحافة الوطنية عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. الدبلوماسية التشيلية ربطت الموقف بالعلاقات القوية التي تربط بلادها بالمملكة.
2: في هذا العام نحتفل بمرور 65 عاما على علاقات الصداقة بين تشيلي والمغرب، كما تصادف الذكرى 22 للزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى بلادنا. نحن هنا اليوم ضمن وفد يضم برلمانيين تشيليين من مختلف التوجهات والأحزاب السياسية، لأن السياسة الخارجية لتشيلي هي سياسة دولة، كما أن صداقة مع المغرب تحظى بإجماع وطني وتتجاوز الانتماءات الحزبية. ومن هذا المنطلق يعلن فريق الصداقة البرلمانية دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 9727 الذي يشكل أساسا لحل جاد ومستقر من شأنه أن يجلب الأمن والاستقرار والازدهار للصحراء المغربية. ولذلك نجدد اليوم دعمنا الكامل لهذا القرار الأممي.
1: رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية التشيلية المغربية عبرت بوضوح عن التطلع إلى تطوير الشراكات الثنائية بين البلدين.
2: نرغب في تعزيز علاقات الصداقة بين تشيلي والمغرب والارتقاء بها إلى مستوى أوسع، فنحن لا نتطلع فقط إلى اتفاق تجاري، بل نطمح إلى أن نصبح شريكين استراتيجيين. ننظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو القارة الإفريقية وأسواقها، ونأمل في المقابل أن ينظر إلينا المغرب باعتبارنا بوابة نحو أمريكا الجنوبية. وبفضل اختلاف الفصول بين بلدينا، فإن إنتاجنا الزراعي يتميز بالطابع المضاد للمواسم، مما يجعل اقتصادينا متكاملين. ونعمل حاليا على اعتماد بروتوكول للصحة النباتية سيسمح بتبادل الفواكه والخضر بين البلدين. وعلى المستوى التجاري تتمتع بلداننا أيضا بتكامل كبير. وأخيرا نتمنى لكم كل التوفيق في مباراة كرة القدم، فنحن هنا نشجع المغرب. تهانينا.
1: الدبلوماسية التشيلية أجرت أيضا مباحثات مع رئيس مجلس النواب راشد الطالبي العلمي، تناولت العلاقات التاريخية والقيم المشتركة والتي شكلت رافدا من روافد تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الرباط وسانتياغو، فيما شكل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية لتشيلي والمغرب.
0: احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الثلاثاء أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقة المتجددة بمشاركة وفود رسمية وخبراء وفاعلين اقتصاديين من عدد من الدول الإفريقية، من بينهم وفد مغربي رفيع المستوى. وشكل هذا الموعد القاري منصة لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة وبحث آفاق التكامل الطاقي والاستثمار في المشاريع المهيكلة التي تخدم التنمية المستدامة بالقارة. ورقة في الموضوع لأبو بكر شيخ مع العينين.
3: شكل هذا المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة منصة لتبادل الرؤى حول مستقبل الأمن الطاقي بالقارة، من خلال مناقشة سبل تطوير البنية التحتية الكهربائية وتعزيز مشاريع الربط الإقليمي وتوسيع برامج الكهرباء القروية وتعبئة التمويلات اللازمة لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة. وعلى هامش أشغاله وقعت الفيدرالية الوطنية

0: الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقة المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء اتفاقية شراكة تهدف إلى إرساء إطار دائم للتعاون في مجالات التكوين وتبادل المعلومات والخبرات ونقل التكنولوجيات وتنظيم بعثات ولقاءات للأعمال وتشجيع الاستثمار وتطوير المبادلات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. وزير الطاقة والنفط الموريتاني أكد أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الثنائية وتطوير الكفاءات المحلية وتوطيد التعاون الصناعي وتحفيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة. من جانبه أبرز سفير المملكة المغربية لدى موريتانيا حميد شابات أن المغرب جعل من الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي خيارات استراتيجية ضمن نموذجه التنموي، مستعرضا ما حققته المملكة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية وتعزيز البنية التحتية الكهربائية وتحسين النجاعة الطاقية إلى جانب تشجيع صناعة وطنية مواكبة لهذا التحول، مشيرا إلى أن الطاقات المتجددة أصبحت تمثل نحو 46% من المزيج الطاقي الوطني، مع سعي المملكة إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 52% من القدرة الكهربائية المركبة. كما شدد على أن نجاح الانتقال الطاقي يظل رهينا بتعزيز التعاون الإقليمي وتقاسم الخبرات ونقل التكنولوجيا وتكوين الموارد البشرية وتشجيع الاستثمار المنتج. وأكد أن العلاقات المغربية الموريتانية تمثل نموذجا لشراكة قائمة على الثقة وتكامل المصالح الاقتصادية، منوها بالتقدم الذي يشهده مشروع الربط الكهربائي بين البلدين وبالمؤهلات المتكاملة التي يزخر بها المغرب وموريتانيا، والتي تفتح آفاقا واسعة لإطلاق مشاريع مشتركة من شأنها تعزيز الأمن الطاقي والرفع من تنافسية الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة على المستويين الثنائي والإفريقي. هذا ويراهن المشاركون على أن يشكل المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة منصة دائمة للحوار وتطوير الشراكات، بما يدعم الاستثمار ويعزز التكامل الطاقي ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة على مستوى القارة الإفريقية.
1: رياضيا، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يوم الثلاثاء حصة تدريبية في إطار استعداداته لمباراته الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. المزيد من التفاصيل مع محمد ماء العينين، ونافذ على كأس العالم 2026 بأمريكا، كندا والمكسيك.
2: نافذة المونديال، متابعة لمجريات ومشاركة المنتخب الوطني في العرس الكروي العالمي أمريكا كندا المكسيك 2026. أعداد وتقديم محمد ماء العيني.
3: أهلا بكم مستمعينا من خلال نافذة على كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك. هذا المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظير الفرنسي يوم الخميس على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وتضمن البرنامج الإعداد المنتخب الوطني سلسلة من التمارين تركز على الضبط التكتيكي والاستشفاء البدني بالإضافة إلى العمل التقني بغية خوض هذا اللقاء في أفضل الظروف الممكنة. ويطمح صعود أطلس إلى مواصلة مسار التاريخي في هذه البطولة العالمية واقتباس بطاقة العبور إلى مربع الذهبي أمام المنتخب الفرنسي الذي تأهل بدوره لهذا الدور عقب فوزه على باراغواي بهدف لصفر. وإن خالطت عناصر النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية ضد دياكا، وذلك بعد التأهل المستحق والفوز عريض الذي حقق الأسود في ثمن النهائي على حساب كندا بثلاثية نظيفة، نتابع أجواء تعليق والأهداف الرائعة للمنتخب الوطني بأصوات المعلقين.
4: مقطوعة ديال الكرة، نحذر من الأخطاء في التمرير، هذه البينية جوناتان صعبة، الله عليك يا بونو، الله على التصدي يا بونو، الله على البراعة يا بونو، الله على المتابعة.
5: أشرف حكيمي on set piece duty for Morocco. Played square and there's a strike and in!
6: النهائي. الثالث يا رحيمي جول. ما ترحمهمش يا سفيان. سو الكندي حبسه 3-0.
3: ولا زالت الصحافة العالمية والعربية تشيد بالأداء الكبير للمنتخب الوطني المغربي في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك بعد فوزه العريض على منتخب كندا. نتابع مع الزميل حمزة السيكي.
7: صافرة الحكم مايك دين لم تكن فقط إعلانا عن نهاية ملحمة جديدة من المنتخب الوطني، بل بداية الاحتفاء بمجموعة أكدت على أنها حطت الرحالة بشمال القارة طامعة بمجد مونديالي سيخلد في صفحات التاريخ. تدوين الانتصارات في أكبر المحافل واصل تحريك الأقلام في كل بقاع العالم، فلم يعلو صوت منذ يوم أمس في المنابر الإعلامية على زائر الأسود في ملعب هيوستن كالصحافة الإنجليزية على غرار الغارديان التي كتبت أناحي ورحيمي يواصلان عرض المغرب القوي في المونديال، فيما سلطت دميرور الضوء على محمد وهبي واصفة إياه بالمدرب الناجح والذكي في هذا المونديال. الصحافة الفرنسية تطرقت هي الأخرى إلى تأهل المنتخب الوطني، فصحيفة ليكيب كتبت تأهل مستحق في مباراة تكسير العظام مبرزة شدة التنافس التي شهدتها مباراة كندا، كما حذرت صحيفة فوت ميركاتو من قوة الأسود في مقال عنوانه المغرب قادر على الإطاحة بوصف بطل العالم. وفي بلد كرة القدم والتاريخ اعترفت الصحافة الألمانية كصحيفة كيكر أن العديد من المنتخبات على غرار ألمانيا باتت جزءا من التاريخ مقابل بروز قوى جديدة بقيادة المغرب في تشكيل هيكل كرة القدم الجديد، مشيدة بالتقدم المحرز في كرة القدم المغربية على مستوى التكوين. من جانب آخر الإشادات بمستوى أناحي تواصلت، وهذه المرة من جانب الولايات المتحدة مع صحيفة ESPN حيث كتبت مقالا بعنوان أناحي الساحر لاعب من الزمن الجميل مبرزة دور عزد وأرقامه رفقة المنتخب. كما نال الفريق الوطني قسطا وافرا من الإشادة من الصحافة الرياضية السعودية التي نوهت بقوة الإنجازات التاريخية للمنتخب خاصة بعد تأهله الناجح لدور ربع النهائي كصحيفة الرياضية التي كتبت مسيرة أسود الأطلس الملهمة في إشارة إلى نجاح المغرب في مقارعة كبار المنتخبات. أما الصحافة الأفريقية فقد تطرقت إلى الدور القيادي للمنتخب الوطني وللكرة المغربية في تشريف القارة في كأس العالم كصحيفة أفريكا فوت، والتي أبرزت أيضا في مقال آخر أن مباراة المغرب وفرنسا هي مباراة رد الاعتبار لكرة القدم الأفريقية.
3: ومن أهم نتائج مونديال كأس العالم وفي خلال مباريات الدور 16 فاز المنتخب الإسباني على البرتغال بهدف دون مقابل، فيما سحق منتخب البلجيكي منتخب الأمريكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني في ثمن النهائي. وسنعود لمواجهة منتخب مصر والأرجنتين وكولومبيا وسويسرا في مواعيدنا المسائية القادمة. هذا كل ما لدينا في خلال نافذة هذا اليوم، حتى ألتقي بكم أقول لكم اللقاء في اللقاء إن شاء الله.
1: ونصل الآن إلى الطالب المتدرب حمزة حيدة وحالة الطقس المرتقبة بأقاليمنا الجنوبية بمشيئة الله.
8: حالة الطقس تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس بعدد من المناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المترقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاك، السمارة، طاطا وزاقورة.

0: وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد
1: جاري.

أمس لا صفرارة ولا ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة

لما طال شوقي والديار غبار. والديار في القلب كالنار وازداد الأهل ودام تغربي عن الأهل مدة عن الأهل مدة وعاشرت ناسا وعاشرت ناسا والناس أغداروا.

حمادي بالله ويرغينا غاثني حمادي بالله ورغنا بنطق لذيذ والعود والعود قتار بنطق لذيذ ليتاه يدري بأني أحبه.

يبو معاي وش دايم اللحن واشعاره بس الله يحضينا طول حياتي طول حياتي وبعد ماك دار وبعد من حزن واكدار ما يخشى من حزن واكدار اكدار.

إن أقدر.

يا قيان ذي يا قيان الدور من أهلك تبوككني وأنا ما كنت بكاكي بكاكي بكاكي بكاكي بكاكي ما كنت بكاكي

كيت انا احنا كمولاك مولاك ما مولاك

انا ازمه صوت مزماري سلم مقاطبه سلم مقاطبه فاشرح بلفظك صوت الوتر تبيانا اشرح بلفظك صوت الوتر تبيانا

कोई بعطينا شويان باجتماعه ما معنى للسامع هي أحرى إذا كنت بعطينا شويان أحرى إذا كنت بالرباطي إذا كنت بالرباطي بالرباطي نشوان إذا كنت بالرباطي

صدر نفس سدحمي سقبل تريس متم كل دحمي سقبل تريس ما قبل تريس متم بتدرس ما تم كل دهم سا ما تم كل دهم سا قبل تريس يوي جاي يوي

كنت ساعة ملقاكم كنت ساعة ملقاكم مع التداخل في الضيق والتمريك التنتيق أنا سعار اللام معك وقت الضيق أنا ظلفت المسامة يا الريم ويا الفريق يا الريم ويا الفريق يويق يويق يويق يويق يويق

这一位月。ما مولانا نصرك نص التفذي ويقل طاك مولانا صار طاك شقيقة وطاك لا دخلت شقيقة يويقل يويقا يويقا يويقا يويقا يويقا يويقا

كنت محلام وتعقب يرطب بيا مع بواه يراهو والعقب ذا كامل بواه يكذب عليا عليك يا بواه العقبة كامل بواه يكذب علي عليك بواه بواي كذبانية.

بدت لي بالأمس معففة كشحين زنجية الجنس معففة كشحين زنجية الجنس معففة كشحين معففة سلام.

حتى الخمر وإذا منعت من أيها مليكة.

نصرف الليالي

نحن عن نقرن ويا تنمدي وبقدر جات فبي حمد من الاختيار.

وخداج ما راسي في مشيه بتنعيت وانا وظهرون الصغر ومغور لي ومغور لي اليوم اقور اليوم كبر ونهيت عن امشى غير انا انا ما اعرف يا اخي انا حمل من لا قهر بطل شر ملا ملا شر بطل ملان ملان ملان ملان ملان ملان ملان

انا قابل ما الام بيا باطل لم وللوم الامام اللي هو الامام وانا ما مو ملامتهم عن لا يفعل شي الامام ما فعل وقف الامام عن لا يفعل شي الامام ما

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الأمية عن الاستفادة من دور مساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس تولى فإن بشارع الولاء الداخلة أو البرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22-30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. بين إقليمي وادي الذهب وأوسع إقليمي وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية مسجد عثمان بن عفان، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة الفتح بمركز
2: جديد الداخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026.

برامج خاصة أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم. تسقيف وترفيه الو

0: الدواء.
1: هل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن هناك طرقا سهلة وبسيطة لتعزيز الجلد؟ طبعا هناك 6 فواكه أو مكسرات صحية تناسبنا فيها في فصل الشتاء البارد حيث تقل الشمس. سنتقاسم معكم بإذن المولى معلومات طبية علمية في الموضوع، فابقوا معنا مشكورين. و المعلومة عندما يحول الضوء المباشر مادة كيميائية في الجلد إلى شكل نشط من الفيتامين. يحصل الكثيرون على ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية حتى تتمكن بشرتنا من إنتاج فيتامين د، وبذلك يكون هناك حاجة لزيادة تناول فيتامين أشعة الشمس الضروري يكن العظام والأسنان والعضلات من خلال النظام الغذائي المكملات الغذائية. تقول أخصائية تغذية ريما باتل في موقع مترو، يعد فيتامين د من الفيتامينات المهمة ليطنا نستهلكها على مدار السنة، ولكن فصل الشتاء بشكل خاص كيكون من الشائع سوء هذا، لأن هو أفضل دار الجسم بين أكتوبر وأبريل، فإن الأشعة فوق البنفسجية مستوية بما يكفي لإنتاجه. ما سبق ذكر مستمعين الأعزاء عبر الإذاعات الداخلة يعني لا كم الشعور بالسوء بشكل عام، وسؤال كي تبدأ أشنه العمل يكننا نحصل على الشتاء لكي يضوء شعاع الشمس باعتباره من أهم مصادر. أول شيء المستقبل مهم جدا أن يكون لديك نظام غذائي غني بجميع الفيتامينات والأهم بشكل خاص أننا نحصل على فيتامين د الإضافي في وجبتنا بخصوص في الشتاء. وكتوصي الأخصائي والأسماك الدهنية كيف تسلين وصلمون أو صلمون.

مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع. وكتضيف عتيكة كل ساعة وتوفر فيتامين د بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات المتعددة من ذلك النباتية وخصوصا الحبوب. وكيف تعرف جميع فحايين كثيرة ينصحون الأطباء بتناول مكملات الغذائية تجدر الإشارة أي ضرر، كيقولوا الأطباء، في تناول المكملات الغذائية خاصة عندما يتعلق الأمر بفيتامين د. وطبعا تبقى دائما استشارة الطبيب أمر ضروري، لأنه هو كيعطينا الجرعة وأوقات التناول. هذا علاه كيف كنرددوا باستمرار في هذه الفقرة ديال الغذاء ودواء، كنوصيو دائما باستشارة الطبيب يكنه يحدد الجرعة المناسبة، لأن كيف تعرفوا جميع الإفراط في تناول فيتامين د يقدي أضرار تشمل الغثيان وضعف العضلات والجفاف، وحتى لا قدر الله حصوات الكلى. فنستحضروا المثل الكنز في مجال الصحة، الوقاية خير من العلاج. وكينصحونا الأطباء الأخصائيون أننا نقضي وقتنا خارج البيت. كيف تعرفوا أن آخر شيء واحد من عندما الخروج إلى الهواء الطلق كيقل ذاك الخروج، لأنك كل حال صمر. لكن الأطباء كيسونا كيوصوا بإلحاح أننا نتعرضوا لضوء النهار ولو 15 دقيقة يوميا، لأننا نحصل على ريما. ارتدي قبعتك ومعطف المطر اللي عاد في سحاب، واذهب في نزهة سريعة عنده معنى. إذن بالصحة والراحة والعافية والسلامة.

0: سامجين موقعة.
1: برامج محورية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: هوية إذاعة كل الأجيال.